0: تعشقها.
1: تعشقها
0: 99.9.
2: الساعة الآن 8:00 في عدن برعاية مصدر الأول للإلكترونيات

0: بن الكابوس.
1: ماما أحبك.
2: حب مش معقول.
1: أيوة
2: ماما أحبك. أصدقها أنا حبيتك على طول.
1: سألتك بالله.
2: ماما أحبك وانتي تحبيني.
1: لا
2: بابا مش معقول.
1: أكيد يمزح.
2: ماما أحبك وأحب حقك البدلية والفاصولية والفول.
1: يا صغير يا أكول تستحق أحلى فاصوليا وأحلى فول.
2: بقوليات الكابوس.
1: ألذ البقوليات. بقوليات الكابوس.
3: شاي الكابوس عشرة عمر.
4: شاي الكابوس عشرة عمر.
5: شاي الكابوس عشرة عمر.
6: شاي الكابوس عشرة عمر.
7: شاي الكابوس.
8: شاي الكابوس.
9: شاي الكابوس.
10: شاي الكابوس.
11: شاي الكابوس عشرة عمر.
12: في مشاريع البناء لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلاني أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول جودة واحدة من الأساس للتشطيب.
13: اسمنت دار اليمن أساس قوي لبناء مستدام.
14: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت لهم المستقبل.
15: عبر أثير إذاعتنا.
16: عبر أثير إذاعتنا.
15: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
17: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
18: بل للاختيار الصحيح.
15: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
17: الآن
18: باب
17: التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
15: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
17: الهندسة والحاسبات،
15: العلوم الإدارية والإنسانية،
17: الدراسات العليا والبحث العلمي،
15: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
17: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
15: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى.
16: خطوتك الأذكى.
17: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
15: 02-368-633 أو 718-4-74. الصحة صارت أغلى من الذهب، والقلب هو المفتاح. علشان كذا مستشفى الرياض الدولي يقدم لك خدمة القسطرة القلبية بأحدث التقنيات وعلى يد نخبة من أمهر الاستشاريين. لو تحس بألم في صدرك أو عندك تاريخ مع أمراض القلب، لا تنتظر، تطمن على قلبك. في مستشفى الرياض حياتك بأمان، وقلبك في أياد أمينة. خذ استشارتك من خبراء القلب في مستشفى الرياضة الدولي. للحجز والاستفسار 7-8-211-7410 عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الرياضة الدولي. الرعاية الكاملة.
19: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
20: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
21: 90.9
15: 99 فاصلة 9

0: 99 فاصلة 9 اسمعها تعشقها
1: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة هي صباح البن بن الكابوس.
2: ليش مش شايل كابوس؟
3: ها؟ لا البن هو
2: بن وليش مش شايل؟
3: لأن هذا الإعلان مخصص لبن الكابوس.
2: وليش مش شايل كابوس؟
3: يا صباح البن شوف حلوة.
2: لا لا لا
3: شوف شوف كيف
2: يا صباح الشاي
3: لا تحاول
2: حلوة
3: صباح البن أحلى
2: شاي الكابوس
3: بن الكابوس
4: أحلى طريقة تحضير فول كابوس المدمس مع الحمص في وعاء عميق نضع الحمص والفول أما في وعاء آخر نضع عصير الليمون وملعقة من مرق سرق الحمص والثوم والبهارات والملح ونحرك ومن ثم نسكب الخليط على الحمص والفول ونحرك نضع طماطم مقطعة ونترك كمية قليلة للتزيين نسكب كمية وفيرة من زيت الزيتون يقدم مع المخللات والخبز وصحة وعافية مع بقوليات الكابوس مجموعة الكابوس.
5: واحد فينا بيحب يشرب الشاي على طريقته بالفنجان بالكاسة مع النعناع مع الهيل مع الحليب في المقهى في البيت لكن الأهم من هيك نوع الشاي شاي الكابوس توليفة من أجود أوراق الشاي في العالم بأي طريقة بتحب تشرب فيها الشاي وفي أي مكان اشربوا بشاي الكابوس في شاي عادي وفي شاي الكابوس
6: عمي أبي قال يزوجني الشهر الجاي أنا لسه في المدرسة ما أقدر وأنا أخاف من أنا إيش أقول له إيش أفعل
7: اسمعيني يا بنتي لا تهتمي أنا بكلم أبوكي
8: أهلين أخي كيف حالك؟
7: الحمد لله
8: متى وصلت من السفر؟
7: الآن وصلت سمعت أنك ناوي تزوج بنتنا الصغيرة والله أني مصطوم يا أخي منك البنت عادها صغيرة بالمدرسة يا أخي الزواج المبكر خطر كبير نفسياً ويجعلها تعيش ضغوط لا تحتمل صحياً الحمل المبكر يهدد حياتها ويسبب مضاعفات خطيرة ويؤدي إلى وفاة مبكرة لها والأطفالها يحرمها من التعليم ويزيد من عزلة المرأة ويعمق دائرة الفقر في الأسرة والمجتمع
8: يا أخي هذه عادات نوسلفرة ولا بيحصل حاجة
7: يا أخي الزواج
8: لا لا لا

0: شفت كيف بنتك بين الحياة والموت وطفلها مات كله بسببك. ما سمعت نصيحة أخوك وزوجت بنتنا وعادها صغيرة.
1: ما كنت أتوقع تحصل كل هذه العواقب. كان قصدي ستر ستر للبنت. والآن أنا نادم ما شد الندم.
2: التعليم أيضا ستر. أن تكبر الفتاة وهي قوية واعية قادرة على تربية أطفالها في وقتها الصحيح وقادرة أيضا على مساعدة نفسها وأسرتها. الطفولة تهدم بالزواج المبكر.
3: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكن.
4: عزيزي الأب، عزيزتي الأم، إذا كان طفلك دون سن 5 من العمر ولم يلقح أو يستكمل جرعات اللقاحات الروتينية، ما زالت لديه الفرصة لأخذها أو استكمالها، فبادر فوراً بالتوجه إلى أقرب موقع صحي لتحصينه أو عبر فرق النشاط الإيصالي المتنقلة. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني والبرنامج العام لإعلام المرأة والطفل واليونيسف منظمة الطفولة.
5: عبر أثير إذاعتنا،
6: عبر أثير إذاعتنا،
5: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
7: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
8: بل للاختيار الصحيح.
5: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
7: الآن
8: الآن
7: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
5: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
7: الهندسة والحاسبات،
5: العلوم الإدارية والإنسانية،
7: الدراسات العليا والبحث العلمي،
5: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
7: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
5: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
6: خطوتك الأذكى.
7: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
5: 02-368-633 أو 718-4074.
9: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
10: تسعة وتسعون أصوات لتسعة.

الساعة الآن 9:00 تماما في عدن، برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. التضليل البسيط قد يقلل إنتاج الطاقة بنسبة كبيرة، احرص على موقع مناسب. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، طاقة لا تنقطع.

0: 99 فاصلة 9 اسمعها تعشقها
1: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. هي صباح البن بن الكابوس.
2: أحلى طريقة تحضير البازلاء الحارة مع بازلاء الكابوس. نقطع البصل والطماطم والبسباس الأخضر والثوم إلى شرائحهم من ثمن سخن ونضيف المكونات السابقة. نسكب الفلفل الأسود والملح والكاري ورشة كمون. نسكب البازلاء ونتركها على نار هادية إلى أن تنضج. صحة وعافية مع بقوليات الكابوس
3: مجموعة الكابوس.
2: أحلى طريقة تحضير البازلاء الحارة مع بازلاء الكابوس. نقطع البصل والطماطم والبسباس.

0: الكسباس الأخضر والثوم إلى شرائحه من ثمن سخن ونضيف المكونات السابقة. ناسكو بالفلفل الأسود والملح والكاري ورشة كمون. ناسكو البازلاء ونتركها على نار هادية إلى أن تنضج. صحة وعافية مع بقوليات الكابوس، مجموعة الكابوس.
1: لا يمكن أن تصل إلى هدفك

0: في مشاريع البناء، لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلاني أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول جودة واحدة من الأساس للتشطيب.
1: إسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.
2: ماما، واحد بيهددني بصوري، قال انه اخترق جوالي.
3: مالك يا بنتي؟ وجهك مش طبيعي، في شيء؟
2: يا بابا،
4: البنت دخلت رابط من واحدة من صديقاتها، قالت لها في صور فساتين جديدة، والظهر انه طلع رابط هكر. الآن في واحد بيهددها، يرسل ويتصل يقول انه عنده صورها ويطلب منها ترسل له فلوس ولا بينشر الصور.
3: اسمعيني يا بنتي، اول شيء انا معك وما في شيء تخافي منه، هذا ابتزاز وممنوع شرعا وقانونا. خلينا نبلغ الجهات المختصة ونوقف عند حدها.
2: بس يا بابا، لو عرفوا الناس وانتشر شيء.
3: الستر علينا واجب، واللي يفضح الناس ويبتزهم مجرم. انت ما غلطتي، الغلط عليه. انا بجنبك ولا يمكن اسمح لاحد ان يؤذيش.
5: الابتزاز الالكتروني جريمة، وصمت الضحية يزيد من المشكلة. واجه ولا تسكت، الأسرة سند، والمجتمع الواعي لا يلوم الضحية بل يحميها. احذر ولا تفتح روابط مجهولة، ولا تقم بإرسال صورك لأي شخص. إذا تعرضت للابتزاز بلغ الجهات المختصة فوراً.
6: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
7: عبر أثير إذاعتنا،
8: عبر أثير إذاعتنا،
7: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
9: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
10: بل للاختيار الصحيح.
7: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
9: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
7: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
9: الهندسة والحاسبات،
7: العلوم الإدارية والإنسانية،
9: الدراسات العليا والبحث العلمي،
7: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
9: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
7: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
8: خطوتك الأذكى.
9: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
7: 02-368-633 أو 718-4074.
11: إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
12: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
11: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
12: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول الإلكترونيات والطاقة البديلة.
11: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
12: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
11: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع رأس الكهرباء؟
12: وترتاحي من وجع رأس الصيانة كمان.
11: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
12: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-4047 أو 782-782-550.
11: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
12: اختيار ذكي لراحة تدوم.

0: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
1: تسعة وتسعون فاصلة تسعة
2: يا جو بيتس. أوه ليخا
3: اسمعها.

أسعد الله صباحكم مستمعينا الأعزاء بكل خير. صباح النور، صباح الورد، صباح جميل أكيد كجمال قلوبكم. يوم جديد نطل فيه عليكم مستمعينا الأعزاء في هذا الصباح من استديوهات عدنية FM.

صباح الخير لكل من بيستمع لنا أكيد ولكل من يتابعنا لكل مكان يصل إليه أثير إذاعة عدنية FM ولكل من يتابعنا عبر صفحاتنا على وسائل التواصل الاجتماعي. أهلا وسهلا بكم في صباح الورد. سأكون معكم من وراء المايك من الإخراج السمعي والمرئي أنا علياء محمد.

احنا في نهاية الأسبوع مستمعينا الأعزاء، ونهاية الأسبوع دائما احنا بنتكلم وبنقول انه لازم نخطط لانها تكون نهاية جميلة. نحاول ان احنا نكافئ انفسنا في نهاية هذا الأسبوع مستمعينا الأعزاء. ليش؟ لانه احنا طولة الأسبوع هذا اكيد احنا قضيناها في الكثير من الأعمال والكثير من الإنجازات. فنصيحتنا لكم مستمعينا الأعزاء في هذا الصباح لقضاء إجازة سعيدة، إنه ما تجعلوش الإجازة كلها نوم أو هاتف، وخصصوا جزء منها لشيء تستمتعوا فيه فعلاً.

ممكن مستمعينا الأعزاء أنكم ما تضعوش جدول مزدحم في وقت الإجازة واتركوا مساحة للعفوية والراحة. مستمعينا الأعزاء في الإجازة الأسبوعية أنكم تجربوا أشياء جديدة وحتى لو كانت بسيطة، ممكن أنكم تروحوا المكان أنتم ما زرتوش من قبل، ممكن أنكم تجربوا نشاط جديد مش موجود أو ما قد قمتمش فيه من قبل، ممكن أنكم تجربوا أكلة جديدة، شيء بيكسر الروتين اللي أنتم عشتوه طولة الأسبوع. أكيد خصصوا وقت مستمعينا الأعزاء للعائلة والأصدقاء، فالإجازة زي ما تحدثنا هي فرصة لاستعادة التواصل بعيد عن ضغط العمل. وفي أثناء الإجازة مستمعينا الأعزاء ابتعدوا قليلا عن أخبار العمل وعن رسائل العمل، خصوصا إذا كانت إجازتكم مخصصة للراحة. الأعزاء كذلك لا تقارنوا إجازاتكم بما بتشوفوه على مواقع التواصل الاجتماعي، فالصور لا تحكي القصة كاملة. ومن الممكن في نهاية هذا الأسبوع وفي الإجازة إنه نخصص لأنفسنا أو نخصص وقت مستمعينا الأعزاء، ممكن إن إحنا نقرأ كتاب، ممكن إن إحنا نشاهد فيلم، ممكن إن إحنا نستمع إلى موسيقى معينة. زي هذه الاختيارات ممكن إنها زي ما تحدثنا تغير من الروتين الموجود وبتخلينا يعني إن إحنا عملنا شيء مميز في إجازتنا وما راحش يعني ما راحتش أيام الإجازة إنها نوم أو إنه راحت الساعات هذه وإحنا ما استمتعناش فيها. وأخيرا مستمعينا الأعزاء لا تنفقوا أكثر مما تستطيعوا فقط لأنكم في إجازة، المتعة لا تحتاج دائما إلى ميزانية كبيرة. أتمنى أكيد للجميع بإذن الله إجازة سعيدة، إجازة تكون كلها سعادة، تلتقوا فيها أكيد في من تحبون. دائما دائما أنا بركز على أنه يجب علينا أن نستغل أوقات أو أيام الإجازة حتى يعني نبدأ نعيد نشاطنا ونبدأ بداية أسبوع قادمة وإحنا بنشاط وحيوية.

مستمعينا الأعزاء، أكيد إحنا ما زلنا مستمرين معكم في برنامجكم الصباحي صباح الورد. تحية أكيد لكل من يستمع إلينا ولكل من انضم إلينا الآن في هذه الساعة الصباحية من برنامجكم صباح الورد. وخلونا نروح إلى فقرتنا التي نتعرف فيها على أحوال الطقس المتوقعة لهذا اليوم.

أيضا مستمعينا الأعزاء، الطقس المتوقع لهذا اليوم في المناطق الساحلية الطقس غائم جزئيا حار ورطب مع أمطار رعدية على أجزاء من سهل تهامة وعلى الساحل الغربي، إضافة إلى أمطار رعدية وخفيفة ومتفرقة على أرخبيل سقطرى والساحل الشرقي. في المناطق الصحراوية مستمعينا الأعزاء، فالطقس فيها صحو إلى غائم جزئيا بوجه عام حار نهارا، وتنشط الرياح أحيانا لتثير الأتربة والرمال. في المرتفعات الجبلية فالطقس فيها صحو إلى غائم جزئيا مع هطول أمطار رعدية على أجزاء من محافظات تعز وإب وحجة والمحويت، وأمطار متفرقة على أجزاء من مرتفعات محافظات الضالع وأبيان ولحج.

وكالعادة مستمعينا الأعزاء نتحدث عن التحذيرات التي يحذر فيها مركز الإرصاد الجوي والإنذار المبكر، فهو يحذر من ارتفاع درجة الحرارة في المناطق الساحلية، ولتجنب مخاطر الإجهاد الحراري مستمعينا الأعزاء ينصح باتباع الإرشادات التالية، وهي الإكثار من شرب السوائل وخصوصا المياه، وعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس، وينصح بارتداء الملابس القطنية إضافة إلى استخدام المظلات وقبعات تغطية الرأس عند الخروج، ونحاول بقدر المستطاع أن نقلل من الأنشطة البدنية الشاقة والإجهاد في الأجواء الحارة قدر الإمكان. كذلك مستمعينا الأعزاء أنه في هذه الأجواء الحارة نخلي السيارات من المواد القابلة للاشتعال والمشروبات الغازية والأجهزة المحمولة والعطور والبطاريات بأنواعها. إضافة إلى ذلك يجب أن نفتح نوافذ السيارة بشكل بسيط للتهوئة وتفريغ الهواء الساخن. اللي بيتركوا أطفالهم داخل السيارة وبيروحوا يقضوا مشاويرهم، لازم أو ننبهكم بعدم ترك أطفالكم داخل السيارة بمفردهم، وما تغلقوش النوافذ خاصة خلال ساعات الظهيرة واشتداد الحرارة. وكمان ما ننساش في الأجواء الحارة إنه إحنا نعطي شوية من اهتمامنا للحيوانات، ونخصص أوعية ماء نظيفة على الأسطح أو الأحواش أو حتى الأماكن المكشوفة لترتوي منها الطيور والحيوانات. مستمعينا الأعزاء كانت هذه أحوال الطقس المتوقع لهذا اليوم.

ننتقل مستمعينا الأعزاء إلى بعض من المعلومات وبعض من الأخبار اللي اخترناها لكم في هذا الصباح. وخلونا نروح على معلومة أو ممكن كثير من ربات البيوت إنهم بيسألوا هذا السؤال: لماذا تلتصق بعض زيوت الطبخ بالجدران وتتحول لمادة مطاطية شبيهة بالبلاستيك؟ دائما ما بيعانوا كثير من الأمهات أو ربات المنزل إنه أثناء القلي ممكن إنه قطرات الزيت المتطايرة تلتصق بالجدران وتتحول مع الوقت إلى طبقة قاسية لزجة أو مطاطية يصعب عليهم تنظيفها، بينما في أنواع أخرى من الزيوت لا تفعل ذلك. فما هو السبب العلمي لذلك مستمعينا الأعزاء؟ السر هو في نوع الدهون ودرجة تشبع هذه الدهون. زيوت مستمعينا الأعزاء تعتبر زيوت غنية بالدهون متعددة غير متشبعة، تحتوي على روابط كيميائية غير مستقرة عندما تتعرض للحرارة والأكسجين في الهواء وتدخل في عملية تسمى التبلمر، حيث تتشابك جزيئات الزيت مع بعضها لتشكل سلسلة شبكية صلبة ومرنة تماما وتتفكك لتنتج مركبات دهنية. أما الزيوت الغنية بالدهون المشبعة مثل زيت النخيل أو زيت الزيتون تتمتع بثبات حراري وأكسدي عالي جدا، روابطها الكيميائية مستقرة ولا تتبلمر بسهولة، لذلك لا تتحول إلى طبقة بلاستيكية ولا تطلق رائحة كريهة، بل تظل كطبقة دهنية عادية يسهل مسحها مقارنة بغيرها من الزيوت. ودائما احنا بنسمع انه دائما الزيوت مثل زيت النخيل او زيوت الزيتون هي من الزيوت الصحية التي يجب ان نستخدمها في اكلنا وبتكون خفيفة. خلونا مستمعينا الأعزاء ننتقل إلى هذا الخبر اللطيف والخفيف: حك الظهر مشروع مربح أدر على رجل صيني 300 يوان مقابل الجلسة. لطيفة، حول رجل أعمال صيني فكرة غير مألوفة إلى مشروع في الصين من خلال تقديم جلسات مخصصة لحك الظهر والجسم بهدف الاسترخاء. وخلال الجلسات يستخدم الموظفون أظافر صناعية مخصصة لخدش الجسم بلطف، وحقق هذا المشروع إيرادات شهرية كبيرة.

في قصة ملهمة مستمعينا الأعزاء، من عاملة نظافة إلى طبيبة. بعد 10 سنوات من التنظيف في أرضيات المستشفيات، عادت فتاة للعمل فيه طبيبة وحققت حلمها. هذه القصة مستمعينا الأعزاء تعتبر من القصص الملهمة التي تختصر سنوات من الكفاح والإصرار. وهذه المرة عادت الفتاة هذه ليست كعاملة نظافة بل كطبيبة ضمن برنامج الإقامة الطبية. وقد إيش يعني إحنا بنقول إنه دائما الإصرار، دائما الكفاح ممكن إنه يحقق نجاح للإنسان، مش معناته إنه الإنسان يكون في مرحلة معينة ويوقف، لا، الحياة هذه تحتاج من الإنسان يكون عنده عزيمة وإصرار وإرادة على إنه يحقق الأفضل. وأكيد يعني مثل هذه القصص الملهمة بتعطينا يعني مثال جميل للكفاح والإصرار. وننتقل مستمعينا الأعزاء إلى كندا، حيث تتوفر في كندا وظائف لرعاية القطط وأطعامها برواتب مغرية تصل إلى آلاف الدولارات، حيث تشمل المهام العناية بالحيوانات الأليفة وتنظيفها ومتابعتها أثناء غياب أصحابها بمعدل أجر قد يصل إلى 25 دولار في الساعة. إذن مستمعينا الأعزاء كانت هذه أهم المعلومات والأخبار اللي حبينا إن إحنا نشاركها معكم في هذا الصباح. وخلوني أذكركم بموضوع النقاش اللي إحنا حنناقشه لهذا اليوم. الموضوع مهم جدا، وأصبحنا بنشوف أطفالنا متأثرين بشكل كبير جدا بالذكاء الاصطناعي، وبنشوف إنه بحكم إنه أطفالنا الآن أصبح في متناولهم التليفون، وكذلك يطلعوا على تطبيقات عديدة من وسائل التواصل الاجتماعي، فهنا إحنا أمام مشكلة كبيرة جدا وهو الذكاء الاصطناعي وماذا يصل إلى أطفالنا من محتوى قد يكون مولد بالذكاء الاصطناعي، محتويات غير مناسبة لأطفالنا. فكيف نتعامل مع هذه المشكلة؟ كيف نتعامل مع استخدام أبنائنا لأدوات الذكاء الاصطناعي المتعددة؟ زي ما تحدثنا مستمعينا الأعزاء إنه الذكاء الاصطناعي دخل حياتنا بسرعة كبيرة جدا، بنستخدمه إحنا عادة يعني للبحث، للترجمة، للدراسة، للكتابة، وعدد كبيرة من الأعمال قد تتم عن طريق الذكاء الاصطناعي. لكن مع كل هذه الفوائد الموجودة ومع كل هذه الأشياء التي أصبحت متاحة إلينا، ماذا يحدث عندما يستخدم الأطفال الذكاء الاصطناعي؟ وماذا يحدث عندما تصل أو يصل إلى الأطفال محتويات مولدة بالذكاء الاصطناعي قد تكون محتويات غير مناسبة للأطفال وغير مناسبة لأعمارهم؟ هذا الموضوع مهم جدا لأنه أصبح منتشر في الآونة الأخيرة عدد من الفيديوهات المولدة بالذكاء الاصطناعي والمولدة بطريقة تجذب الأطفال، يا إما على شكل كرتون أو على شكل فواكه أو على شكل حيوانات.

0: صباح الخير.
1: يا صباح الانوار.
2: طيب الله صباحكم.
3: اسعد الله صباحك.
4: وطيب الله صباحك.
5: يا صباح الرضا.
4: يا صباح. يا صباح الخير.
6: يا صباح الفل.
7: يا صباح البن. فن الكابوس.
8: في صباح كل يوم مع أسرتك، في وقت دراستك، أثناء عملك، دوما معك، يشاركك نجاحك خطوة خطوة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
9: في مستشفى الريادة الدولية لا نقدم لك العلاج فقط، نحن نوفر لك الراحة،
10: نحن نوفر لك الراحة
9: والطمأنينة والثقة. من لحظة دخولك الأولى تجد فريق الاستقبال بانتظارك ليرشدك، وفي كل قسم تجد الأطباء المختصين في خدمتك. القلب، لدينا نخبة من استشاري القسطرة وجراحة القلب. العظام، عمليات دقيقة بتقنيات حديثة. الأطفال، رعاية تبدأ من أول صرخة. النساء والولادة، أمان تام ورعاية مخصصة. العيادات العامة متكاملة ومزودة بأجهزة فحص متطورة. المختبرات، نتائج دقيقة وسريعة. الطوارئ، جاهزون لخدمتك على مدار 24 ساعة دون تأخير. هذا ليس مجرد مستشفى، بل بيت للرعاية الصحية بمعايير عالمية. مستشفى الريادة الدولية.
10: مستشفى الريادة الدولية.
9: سبب شفاؤك.
10: سبب شفاؤك.
9: بإذن الله.
10: بإذن الله.
9: للحجز والاستفسار 7-8-211-7410 عدن، خط 90 في جانب 90. مستشفى الريادة الدولية.
10: مستشفى الريادة الدولية.
9: الرعاية الكاملة.
10: الرعاية الكاملة.
11: ماما، واحد بيهددني بصوري، قال انه اخترق جوالي.
12: مالك يا بنتي؟ وجهك مش طبيعي، في شيء؟
11: يا بابا،
13: البنت دخلت رابط من واحدة من صديقاتها، قالت لها في صور فساتين جديدة، والظهر انه طلع رابط هكر. الان في واحد بيهددها، يرسل ويتصل يقول انه عنده صورها ويطلب منها ترسل له فلوس ولا بينشر الصور.
12: اسمعيني يا بنتي، اول شيء انا معك وما في شيء تخافي منه، هذا ابتزاز وممنوع شرعا وقانونا. خلينا نبلغ الجهات المختصة ونوقف عند حدها.
11: بس يا بابا، لو عرفوا الناس وانتشر شيء.
12: الستر علينا واجب، واللي يفضح الناس ويبتزهم مجرم. انت ما غلطتي، الغلط عليه. انا بجنبك ولا يمكن اسمح لاحد ان يؤذيش.
14: الابتزاز الالكتروني جريمة، وصمت الضحية يزيد من المشكلة. واجه ولا تسكت. الأسرة سند، والمجتمع الواعي لا يلوم الضحية بل يحميها. احذر ولا تفتح روابط مجهولة، ولا تقم بإرسال صورك لأي شخص. إذا تعرضت للابتزاز بلغ الجهات المختصة فورا.
15: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
16: ابدأ مستقبلك الجامعي بخطوة واثقة ومرنة ومعتمدة.
17: سجل الآن في التعليم المنتظم أو عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية في البرامج الآتية: القرآن وعلومه،
16: الدراسات الإسلامية،
17: الشريعة والقانون،
16: إدارة الأعمال،
17: المحاسبة،
16: الإدارة الصحية،
17: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
16: تقنية المعلومات IT،
17: نظم معلومات،
16: علوم الحاسوب.
17: سجل الآن عدن كريتر بجانب قصر السلطان، أو للتواصل عبر الأرقام التالية
16: 022-52-966 أو
17: 782-791-333. سجل الآن وتعلم من حيث أنت بجودة أكاديمية معتمدة ومرونة تناسب وقتك وطموحك.
16: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
18: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
19: عزيزي الأب، عزيزتي الأم، إذا كان طفلك دون سن 5 من العمر ولم يلقح أو يستكمل جرعات اللقاحات الروتينية، ما زالت لديه الفرصة لأخذها أو استكمالها. فبادر فورا بالتوجه إلى أقرب موقع صحي لتحصينه أو عبر فرق النشاط الإيصالي المتنقلة. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني والبرنامج العام لإعلام المرأة والطفل واليونيسف منظمة الطفولة.
0: ناينتي مول، متعة ورفاهية العائلة.
1: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
0: ناينتي مول،

0: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
1: تسعة وتسعون فاصلة تسعة.
2: يا جو بيتس، أوه ليخا.
3: اسمعها.

0: تعشقها تعشقها.
1: أخلاقية، ماذا لو بدأ أطفالنا بالتعامل مع روبوتات المحادثة وكأنه صديق حقيقي يخبره بأسراره وبمشكلاته ويتلقي كذلك نصائحه؟ كل هذه الأسئلة مهمة جدا مستمعينا الأعزاء، ويمكن في البعض بيشوف إنها بسيطة أو سهلة أو عادية، ولكن وراءها الكثير والعديد من المشكلات. في دراسة مستمعينا الأعزاء شملت أكثر من 1000 طفل ومراهق ما بين عمر 9 سنوات إلى 17 سنة في الولايات المتحدة، ووجدت أن نحو 1 من كل 6 ممن استخدموا الذكاء الاصطناعي قالوا أنهم شاهدوا محتويات غير مناسبة، بين ما أخبر ثلثهم فقط أشخاص بالغين وموثوقين بذلك. لو أسقطنا هذه الدراسة على ما إحنا بنشوفه وعلى في المجتمع، فعلا يعني أصبحنا بنشوف كلمات ومحتويات بتصل إلى أطفالنا، وأطفالنا بيشرحوا لنا عنها جدا جدا سيئة، وكثير من الأمهات بيشغلهم هذا الشيء وبيسألوا إنه طيب إيش الحل اللي ممكن إحنا نسويه علشان نجنب أبناءنا إنهم يتعرضوا لمثل هذه المحتويات. أكيد مستمعين الأعزاء في الكثير حيسأل حيقول إيش المقصود بالمحتوى الغير مناسب. ليس فقط المحتوى الغير المناسب، مش قصده فقط المحتويات مثلا الغير الأخلاقية، يمكن أنه تشمل هذه المحتويات صور ومقاطع مولدة بالذكاء الاصطناعي لا تتناسب مع أعمار الأطفال. من الممكن أن يتعرض أطفالنا أو يشاهد أطفالنا مشاهد عنيفة أو مخيفة، ممكن أنه تصل لهم معلومات خاطئة يقدمها الذكاء الاصطناعي بثقة. في محتويات تحتوي على التنمر والإهانة، في محتويات كمان فيها صور مزيفة لأشخاص حقيقيين، في محادثات ممكن تشجع أطفالنا على مشاركة المعلومات الشخصية، في محتويات قد يتابعها أبناءنا وأطفالنا تؤثر في صور الطفل عن جسمه أو علاقته بالآخرين. وفي دراسات أثبتت إنه مخاطر الذكاء الاصطناعي مستمعينا الأعزاء على الأطفال هي المحتويات الغير المناسبة وكمان المحتوى المضلل، إضافة إلى مخاطر التزييف العميق والاستغلال الرقمي. خلونا نستقبل اتصال نقول ألو. صباح الخير. ألو.
2: طبعا نور أخبار شعلي.
1: أهلا وسهلا،
2: حياكم الله.
1: من معانا؟
2: هاني بن حمدان.
1: أهلا وسهلا، كيف الحال؟
2: الله يحييك.
1: الله يسعدك. خليني نتكلم عن موضوعنا لهذا اليوم. هل أنت مثلا سمعت عن محتويات مولدة بالذكاء الاصطناعي غير مناسبة للأطفال؟
2: بالنسبة استاذتنا، موضوع الذكاء الاصطناعي للأطفال هو خطأ فادح الصدي، يعني أخطاء فادحة قد يعني بعض الآباء والأمهات يعطون الجوالات الأطفال هم حتى يتم أول هاي خراب للعقل، خراب للنظر، قد يودي للتوحد في بعض الأشياء، مشاكل تكون. وبالنسبة لهذه بعضهم اللي يعطون ويدخلون في الذكاء الاصطناعي، هذا ما يصلح إنه طفل يأخذ ويدخل في مواقع، قد يكون يدخل في مواقع يغير عقليته تصرفه سلوكه على يعني قد يتغير طبيعيا من الأسرة نفسها فيها، وخاصة هذه الأطفال اللي يعني في السن المراهقة أو السن المبكر، لابد أن يكون عندهم عند الآباء توعية لهم.
1: صحيح.
2: يعني ومن ضمنها هذه في ألعاب في ألعاب يعني في ألعاب الذكاء الاصطناعي حروب وأشياء يعني ما تنمي العقل بالعكس هذه الأشياء
1: أكيد.
2: تخرب عقلية الفكر يعني للطفل
1: صحيح
2: وهذه من ضمن الأساليب الغير إيجابية
1: صحيح صحيح أنا أشكرك شكرا لك شكرا لمشاركتك شكرا لك عزيزي وفعلا مستمعينا الأعزاء الخطر لم يعد فقط على قضاء أطفالنا عدد ساعات طويلة على الإنترنت لا الخطر يكمن بما يتابع أبناءنا خلال هذه الساعات هل فعلا إحنا كأباء وأمهات بنراقب المحتويات التي يتابعها أبناءنا أو أن إحنا خلاص بنفتح الإنترنت وبنعطي لأبناءنا التليفون وتصفح الفيديوهات براحتك من دون ما نعرف إيش المحتوى الذي يتابعه أو يشوفه أبناءنا إحنا حابين إنه كمان تحكوا لنا تجاربكم يعني هل مثلا حد من أقاربكم بيستخدم الذكاء الاصطناعي طيب في إيش بيستخدمه هل في طفل مثلا جاء وحكالكم عن محتوى شافه على وسائل التواصل الاجتماعي كيف ممكن تكون ردة فعلكم أو تعاملكم مع هؤلاء الأبناء وإحنا حنتكلم عن الأمهات اللي بتسأل بتقول طيب أنا كيف أعمل عشان أنا مثلا ما تظهرش مثل هذه الفيديوهات لأبنائي أثناء استخدامهم للهاتف

0: في نصائح أكيد إحنا بنقدمها لكل أم ونقدمها لكل أب أثناء استخدام أطفالكم الهواتف. ما نكتفيش بسؤال أطفالنا إيش بتفعلوا على الهاتف، لا إحنا ممكن بنسألهم مثلا إيش التطبيقات اللي أنتم بتتابعوها، إيش الفيديوهات اللي أنتم بتتابعوها، إيش المحتويات اللي أنتم بتتابعوها على وسائل التواصل الاجتماعي والتطبيقات. هنا إحنا بنعرف مجتمعينا الأعزاء ما هي المحتويات اللي بتابعها أبنائنا. خلونا نستقبل اتصال، نقول صباح الورد.
1: هلو.
0: يا أهلا وسهلا.
1: يا صباح الخير.
0: أهلا وسهلا، صباح الورد، كيف الحال؟
1: كيف حالك يا بنتي؟
0: الله يسعدك الحمد لله. الله يحفظك.
1: أسمعي يا بنتي.
0: أيوة معك.
1: من قال إن الذكاء الاصطناعي غلط؟
0: الذكاء
1: الاصطناعي حالة واحدة يمكن غلط.
0: تفضل.
1: الحالة واحدة بس إنه الأهل ما يكونوش يعني مرتبين أمورهم عندهم. أنا من شو أقول لك، أبي 13 سنة استخدم الذكاء الاصطناعي.
0: كويس.
1: أنا في عندي صورة قديمة أنا وأبي وأخواتي وإخواني استهلك، وكنت أنا جديًا بسرعة بيد أبي يعني قبل وعمري كم عمري سنتين بيد أبي، فقفزنا ابني بالذكاء الاصطناعي كان أنا يعني أمشي أتحرك، لكن الأهل والعائلة مفروض يعني تبهوا لمنهم مشكلة في الكورة على الحبل على الغارب. لا لا لا لا, لا.
0: صحيح
1: تهنيك.
0: صحيح
1: معي يا بنتي.
0: أيوة معاك أكيد. أيوة. أكيد
1: يعني مش معقول الذكاء الاصطناعي مش كله
0: صحيح
1: كله
0: سلاح ذو حدين. احنا بنقول في الإيجابي وفي السلبي،
1: ينمي عقل الطفل، ينمي يعني أشياء كثيرة. الآن يدرسوا دراسات الذكاء الاصطناعي في عره
0: أكيد، بس إحنا بنتكلم يا عم رياض، في ناس استخدموا الذكاء الاصطناعي، في ناس استخدموا الذكاء الاصطناعي بتوليد مقاطع غير مناسبة للأطفال، فهذا اللي إحنا بنتحدث عنه إنه المحتويات اللي بتوصل إلى أطفالنا.
1: لا لا لا لا قلت لك الأهل يعني مهم إن يكونوا مراقبين للكلام.
0: أكيد.
1: يشوفوا ابنهم فين لا إيش.
0: صحيح.
1: قلت له بكورة الحمد على الغارب.
0: صحيح. صحيح.
1: أيوة.
0: صحيح. أنا بشكرك عم رياض وبتمنى لك إجازة سعيدة ومع عائلتك إن شاء الله. شكرا لك. شكرا لك عم رياض. فعلا المستمعين الأعزاء كما تحدث العم رياض إنه الذكاء الاصطناعي زي ما قلت أنا في البداية إحنا بنستخدمه في أشياء كثيرة، وفعلا يعني سهل على الكثير من الأشخاص أعمالهم، ولكن في المقابل في من يستخدم أو من يستخدم الذكاء الاصطناعي في غير استخدامه الطبيعي، وزي ما قلنا في من بيستخدمه بتوليد عدد من المقاطع، هذه المقاطع غير مناسبة، بيكون الغرض منها إنه إيش يأخذ أكثر عدد من المتابعين، ولكن هذه المحتويات قد تصل إلى الأطفال التي لا يمكن أن يتابعوا مثل هذه المحتويات. وكذلك أدوات الذكاء الاصطناعي عندما يتم استخدامها الأطفال زي ما تحدثنا، عندما في كثير من الأبناء معتمدين بشكل كبير جدا على شات جي بي تي وعلى جيميناي في أنه يجاوبوهم على كثير من الأسئلة، وبتلاقي أنه كل موقف حصل معهم أو كل مشكلة حصلت معهم بيروحوا على طول مباشرة بيحكوها للشات جي بي تي وغيره من أدوات الذكاء الاصطناعي، وبيكون في تعلق كبير ما بين الأطفال وما بين هذه الأدوات إذا كان ما فيش أكيد رقابة وما كانش في توعية من الأهالي على كيفية استخدام مثل هذه الأدوات. خلونا نستقبل اتصال. ألو مرحبا. ألو.

نستقبل اتصال نقول ألو مرحبا. ألو ألو مرحبا. من الممكن كثير من الأمهات يسألوا أو كثير من الأمهات, وفعلا يعني أنا أمس تم سؤالي أنه في فيديوهات تظهر للأبناء وبتكون مليئة بالألفاظ البذيئة, أنا كيف أقدر أمنع مثل هذه الفيديوهات أنها تظهر, لأنه أبنائي بيمسكوا التليفون بيجلسوا يتصفحوا الفيديوهات, هل فقط أكتفي بالترميز لهذه التطبيقات أم أني أمنع أبنائي من الهاتف؟ طيب لو ما قدرت أنا أمنعهم, كيف أنا أقدر أحدد المحتويات التي من الممكن أن تظهر لي على التليفون أو التطبيقات؟ في قواعد أساسية عزيزتي الأم وعزيزي الأب ممكن أنه تتخذوها لمنع مثل هذه المحتويات إنها تظهر. هو ممكن لا يكون منع كلي, ولكن من الممكن أن تقلل من ظهور هذه المحتويات. في شيء يسمى الرقابة الأبوية في الأجهزة وفي التطبيقات, ممكن إنه تختار إعدادات المحتويات المناسبة لعمر أطفالكم. كذلك في حسابات مخصصة للأطفال بدل حسابات للكبار, خصوصا في تطبيقات الفيديو. في كذلك في اليوتيوب, في يوتيوب خاص بالأطفال بتكون المحتويات الموجودة فيه مناسبة للأطفال, عكس اليوتيوب الآخر اللي ممكن يكون في كل شيء للكبار. كذلك عندما يظهر فيديو غير مناسب, في يعني في خيار إنه ممكن تستخدميه وهو خيار غير مهتمة, أو إنك لا توصي بمثل هذا المحتوى, أو إنك قد تبلغي على هذا المحتوى. من الممكن إنه هذه الطريقة تساعد في تقليل المحتوى المشابه, يعني مش حيظهر لك مثل هذه المحتويات. في كمان نقطة مهمة يجب أن تركز عليها أو يركز عليها كل أب وكل أم, لا تتركوا أطفالكم يستخدموا حساباتكم الشخصية, لأن سجل مشاهداتكم واهتماماتكم قد يؤثر على التوصيات التي تظهر له. فمن الأفضل أنه يكون مثلا معاهم جهاز خاص فيهم, حساب خاص فيهم, وأنتم تقدروا أنكم تتابعوا عالية البحث يعني وسجل المشاهدة الخاص بهذه الحسابات.

وكمان في نقطة مهمة أعزائي المستمعين، إحنا لازم إن إحنا نعلم أبناءنا أو أطفالنا، وهي عند ظهور أي محتوى قد يكون غير مناسب، محتوى عنيف، محتوى فيه ألفاظ بذيئة، يجب نعلم أبناءنا أنهم يغلقوا فورا أو أنه يخبرونا بهذه المحتويات بدل أن يستمروا في المشاهدة أو البحث عنها.

0: ودائما بتحدث انه حتى اذا احنا اعطينا اطفالنا الهواتف، الان اطفالنا في عمر 3 سنوات بيتصفحوا بالتليفون وما شاء الله عليهم بيدخلوا كل التطبيقات، وما اصبحش الموضوع هذا سهل صعب عندهم. فالافضل انه احنا الاطفال بهذا العمر ان احنا نظل بجانبهم اثناء متابعتهم للهاتف. مش معقول انك انت تتركي التليفون بيد ابنك البالغ من العمر 5-6 سنوات وتتركي يتصفح لوحده، وتجي تقولي ان ابني مثلا بدا بيتعلم الفاظ بذيئه او بدا بيتكلم على اشياء مش مناسبه، فهذا كمان المشكله انت متسببه بها بشكل رئيسي جدا، انك انت تركتي طفلك منفرد لمتابعه مثل هذه المحتويات. خلينا نستقبل اتصال او نستقبل اتصال الاخير ونقول له مرحبا. الو مرحبا. الو
1: الو
0: اهلا وسهلا. الو مرحبا.
1: الو
0: اهلا استاذ محمد، تفضل نسمعك. استاذ محمد تفضل. صباح الورد، اهلا وسهلا. الحمد لله، كيف حالك؟
1: عليك.
0: ايوه معك اسمعك.
1: ما تلفون قليل انا شيء، انا اليوم ما خلص متك عبر التلفزيون تركت شيء جميل. كلمه عن وسائل التواصل اعتقد
0: نتحدث عن الذكاء الاصطناعي والاطفال.
1: انا يا ما بدي انا قلت الموضوع هذا اليوم، نبهنا وقلنا ان التواصل اصبح مع التل كثير، على الكبار والصغار على حد سواء، والتل الصغار ونبهنا كثيرا وقلنا خاصه بالبلدان الغير متطوره اللي كان شمال البلدان الناميه وبلدان العالم التاسع، أثر كبير وخطير ومشاكل كبيرة صحية وأخلاقية. فنرجع أن ينتبهوا للقضاء، لأن عندنا لو قلنا الدولة ما هي شبه المعنى الكامل، لكن الآن بدأت الدولة حتى متطورة اتخاذ قرارات حاسمة. بدأنا أول قلنا بالاشتراك في حلقة من حلقاتكم أنه أصلوا قانون 16 سنة ومدين ممنوع التواصل بحدود معينة.
0: صحيح.
1: الآن أخيرا مصر أصلت قرار
0: فعلوا
1: قانون 16 سنة وقانون 15 سنة برغبة شديدة ومراقبة العائلات، يعني مصبحة صراحة متعبة وخطيرة جدا. فنرجو ان هذا اللي يهتم به، على الاقل احنا ما قلنا الدولة الان مش بالفورمة، لكن العائلات، لان الان اصبحت عندنا بعض الرباط في بلدان النامية ومنها نحن على ذكرى ان المرأة ولا الولاد يشتغل الاب ولا المرأة تجي معها شغلة تعتمد من هذا التليفون تقول خليني اخلص منه.
0: صحيح.
1: وهذه قرارة سيئة وامور خطيرة، وبدأت تشوف ظاهر صراحة ما نستعيش نقول، بدأت تظهر حاجات وخروجات خطيرة جدا.
0: صحيح.
1: لحد القتل فلان مرعبة.
0: صحيح.
1: فنرجو ان يهتموا بهذا الجانب الى ان تاتي دوله جايين الناس وتصدر قرار زي ما تبرز بها القرارات، لان هذا جانب مهم اشوف على الموضوع هذا.
0: شكرا.
1: لان مصر ناسك الان 96، لكن الموضوع جميل.
0: شكرا.
1: الله يوفقك.
0: الله يسعدك. شكرا لك. فعلا مستمعينا الاعزاء بدات تظهر في سلوكيات على الاطفال في المجتمع، وسلوكيات هذه ان كان من الفاظ او كان من تصرفات، وحتى ممكن انه في بعض الامهات بتسال انا ليش ابني بيتصرف هذه التصرفات مع انه مش مخالط لاشخاص في الشارع او مش موجود في الشارع، فتكتشف انه التصرفات هذه او الالفاظ هذه بيكتسبها طفلها او بياخذها طفلها من المحتويات اللي بتابعها على وسائل التواصل الاجتماعي. وزي ما تحدثنا في البعض من الاطفال ممكن يكون عنده خوف من البوح او لا يستطيع البوح بما تابعه، وممكن الفضول يتركه يبحث عن مثل هذه المحتويات ومثل هذه المقاطع المخلة. والموضوع أو الظاهرة بدأت تنتشر بشكل كبير مستمعينا الأعزاء، وفي مطالبات أكيد من الأشخاص المستخدمين للذكاء الاصطناعي بتوليد مقاطع مثل هذه المقاطع السيئة، بأنه لازم انه يعني يتقوا الله لانه المحتويات هذه للاسف بتصل الى اطفالنا. خلونا نستقبل اخر اتصال من فتحي، نقول الو مرحبا. الو مرحبا.
2: الو تسمعيني؟
0: اهلا وسهلا فتحي، كيف حالك؟
2: تسمعيني ولا لا؟
0: اسمعك.
2: أولا شكرا جزيلا لك أختي على طرح هذا البرنامج على طرح هذا الموضوع الذي صراحة نتغلغل فيه ينتشر في جميع الأسر كما تنتشر النار في الهشيم. صراحة الذكاء الصناعي والذكاء الصناعي أنا أقول لك أختي لابد أن يكون هناك في رقابة من قبل الوالدين لأنه هذا التطبيق صراحة الآن لفترة بسيطة لكن تقدر تقول أنه يعني يكتسح أجهزة التطبيقات كاملة. الآن أصبح الطالب لا عاد يذاكر أختي عليها ولا عاد يمسك كتاب لا يوم الامتحان خلاص الشيخ راح قد بك الصناعة مجرد ما يستلم الورقة يفعل له يسلب غيش لك لا يصور تصوير تصوير تصوير قام الوقت كده خلاص حصل يعني أصبح والله حصلت الله ليش ما تذاكر شي بني قال لك مو ذاكر أنا ذاكر يعني يوم الامتحان بعد إنسان رجل لكن على الشات جي بي تي طبعا تطبيقات أخرى أختي تعلمهم ألفاظ دنيا جدا صراحة أنا أستغرب أختي قد يكون الأب مخزن مثلا هناك وابنه مخزن في زاوية أخرى هناك أمامه في عالم آخر السماعة طلبونه تمام وهو لا يمكن يقوم مثلا الأب إنه يفعل ابنه كبسة يشوفه إيش ابنه يشاهد يعني إنه يقول لك هذا جيل صعب غلب الآب الآن يجي يقول لك هذا جيل صعب أنا مهما كلمتهم بيسمع عني شان الآب في قدس في الآن لأنه غلب الآب أختي الآن مش فاهمين الذكاء الصناعي والنت مثل أبنا صح ولا لا
0: صحيح
2: فبالتالي بعض الآباء إنه يأخذها فرصة يقول لك هذا جيل صعب أنا كم بقدر يقبل ولو رغبته ما بيخرج بيفعل لفة ويحمل ليشت يعني
0: أكيد
2: لكن الطفل يعني الشاب هذا لما يكون عارف أبوه والأم اللي بتسوي له كوسة بتشوف سجارة مشاهدة حقه يبقى يعني هذا الشيء اللي مصلحته يعني مش
3: مستمعين الآن
2: عدبات تسبب لك اضطراب بالهوية النفسية يعني صراحة في بعض الأشخاص يدخلوا في حالة نفسية صعبة
0: صحيح
2: وفي بعض حتى الألعاب يعني في ناس تعرضوا لانتحار بسبب هذه التطبيقات
0: أكيد فتحي أنا بشكرك لمشاركتك شكرا لك عزيزي لمشاركتك وإحنا وصلنا معكم مستمعين الأعزاء لنهاية الحلقة لقونا إن شاء الله بداية الأسبوع القادم إلى اللقاء
3: رأيكم يهمنا في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77
4: الساعة الآن 10:00 في عدن برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة الصيانة الوقائية أفضل من الإصلاح المكلف افحص منظومتك بانتظام مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة راحة تدوم

0: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. هي صباح البن بن الكابوس.
1: ليش مش شايل كابوس؟
2: ها؟ لا البن هو
3: بن. وليش مش شايل؟
0: لأن هذا الإعلان مخصص لبن الكابوس. أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. هي صباح البن بن الكابوس.
1: ليش مش شايل كابوس؟
2: ها؟ لا البن.

0: الأسود نغطي البيضه على نار هادئه الى ان يبدا الاستواء، ومن ثم نضع الفاصوليا على البيض ونرش المزيد من الفلفل الاسود والفلفل الاخضر والملح ونغطي الى ان يطهى جيدا. يقدر ساخنا مع الخبز. وصحه وعافيه مع بقوليات الكابوس،
1: مجموعه الكابوس.

0: عشرة عمر.
1: في مشاريع البناء لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلان أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول جودة واحدة من الأساس للتشطيب.
2: إسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.
3: عزيزي الأب، عزيزتي الأم، اللقاحات تقوي جهاز المناعة وتحمي طفلك من أمراض خطيرة ومهددة للحياة، وفي مقدمتها الحصبة والشلل والحناق الدفتيريا وغيرها من أمراض الطفولة، والتي عاودت الانتشار بصورة مخيفة بسبب عدم أخذ اللقاحات الروتينية، فسارع إلى حماية طفلك بالتحصين. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني والبرنامج العام لإعلام المرأة والطفلة واليونيسف منظمة الطفولة.
4: عبر أثير إذاعتنا،
5: عبر أثير إذاعتنا،
4: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
6: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
7: بل للاختيار الصحيح.
4: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
6: الآن
7: الآن
6: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
4: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
6: الهندسة والحاسبات،
4: العلوم الإدارية والإنسانية،
6: الدراسات العليا والبحث العلمي،
4: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
6: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
4: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
5: خطوتك الأذكى.
6: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
4: 02-368-633 أو 718-4074.
8: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
9: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
10: قلبي الزلمة كل اللي غلمة قراني نسيت راسي عيني يشوفوا في السماء.
4: 99.9

0: 99 فاصلة 9 اسمعها تعشقها
1: في كل صباح أحب أن أبدأ يومي مع كوب من الشاي،
2: مع كوب من البن،
1: وعندما أجتمع مع أصدقائي لا بد من تقديم كوب من الشاي،
2: كوب من البن.
1: وفي أوقات التركيز في العمل أو الدراسة ليس هنالك ما يساعدني أفضل من الشاي،
2: أفضل من البن.
1: ولأن الشاي جزء أساسي من يومي فلا بد أن أحرص على انتقاء أجود أنواع الشاي،
2: أجود أنواع البن،
1: وليس هنالك أفضل من
2: بن الكابوس.
1: شاي الكابوس،
2: بن الكابوس،
1: شاي الكابوس،
2: بن الكابوس،
1: شاي الكابوس،
2: بن الكابوس،
1: شاي
2: بن
1: شاي
2: بن
1: شاي الكابوس،
2: بن الكابوس،
1: شاي الكابوس،
2: بن الكابوس،
1: شاي الكابوس.
3: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة، هي صباح البن، بن الكابوس.
4: وجع في الصدر، خفقان مستمر، إرهاق مفاجئ، ليس أعراض عابرة بل نداء من قلبك. في مستشفى الريادة الدولية،
5: في مستشفى الريادة الدولية،
4: أنشأنا مركزا متكاملا لأمراض القلب والقسطرة، إشراف نخبة من الاستشاريين، وغرف عمليات مجهزة بأحدث تقنيات القسطرة والتصوير القلب الدقيق، تشخيص في وقت مناسب، تدخل فورية ورعاية تنبع من القلب لتصل إلى قلبك. لا تنتظر، طمن قلبك اليوم. مستشفى الريادة الدولية،
5: مستشفى الريادة الدولية،
4: ريادة في علاج أمراض القلب. قلبك بصحة وعافية،
5: قلبك بصحة وعافية.
4: للحجز والاستفسار 78211-7410 عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولية،
5: مستشفى الريادة الدولية،
4: الرعاية الكاملة،
5: الرعاية الكاملة.
6: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني، نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير، فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
7: ألو عمي، أبي قال يزوجني الشهر الجاي، أنا لسه في المدرسة ما أقدر وأنا أخاف، من أنا إيش أقول له إيش أفعل؟
8: اسمعيني يا بنتي لا تهتمي، أنا بكلم أبوكي.
9: أهلاً أخي، كيف حالك؟
8: الحمد لله.
9: متى وصلت من السفر؟
8: الآن وصلت. سمعت أنك ناوي تزوج بنتنا الصغيرة، والله أني مصطوم يا أخي منك. البنت عادها صغيرة بالمدرسة يا أخي، الزواج المبكر خطر كبير نفسياً ويجعلها تعيش ضغوط لا تحتمل. صحياً الحمل المبكر يهدد حياته ويسبب مضاعفات خطيرة ويؤدي إلى وفاة مبكرة لها والأطفالها، يحرمها من التعليم ويزيد من عزلة المرأة ويعمق دائرة الفقر في الأسرة والمجتمع.
9: يا أخي هذه عاداتنا وسلفنا، ولا بيحصل حاجة
8: يا أخي. الزواج
9: لا لا لا

0: بنتك بين الحياة والموت، وطفلها مات كله بسببك. ما سمعت نصيحة أخوك وزوجت بنتنا وعادها صغيرة.
1: ما كنت أتوقع تحصل كل هذه العواقب. كان قصدي ستر، ستر للبنت. والآن أنا نادم ما شد الندم.
2: التعليم أيضا ستر، أن تكبر الفتاة وهي قوية واعية قادرة على تربية أطفالها في وقتها الصحيح، وقادرة أيضا على مساعدة نفسها وأسرتها. الطفولة تهدم بالزواج المبكر.
3: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
4: ابدأ مستقبلك الجامعي بخطوة واثقة ومرنة ومعتمدة.
5: سجل الآن في التعليم المنتظم أو عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية في البرامج الآتية: القرآن وعلومه،
4: الدراسات الإسلامية،
5: الشريعة والقانون،
4: إدارة الأعمال،
5: المحاسبة،
4: الإدارة الصحية،
5: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
4: تقنية المعلومات IT،
5: نظم معلومات،
4: علوم الحاسوب.
5: سجل الآن عدن كريتر بجانب قصر السلطان، أو للتواصل عبر الأرقام التالية
4: 022-52-966 أو
5: 782-791-333. سجل الآن وتعلم من حيث أنت بجودة أكاديمية معتمدة ومرونة تناسب وقتك وطموحك.
4: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
3: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
5: عبر أثير إذاعتنا، عبر أثير إذاعتنا، خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
4: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
3: بل للاختيار الصحيح.
5: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
4: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
5: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
4: الهندسة والحاسبات،
5: العلوم الإدارية والإنسانية،
4: الدراسات العليا والبحث العلمي،
5: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
4: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
5: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
2: خطوتك الأذكى.
4: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية
5: 02-368-633 أو 718-4074.
6: ما أحلى لقاءنا بعد طول غياب. خير يدور من يد ليد، وأثر طيب ممتد. لقاء يفوح بنسائم البهجة والمرح، ولفتات رقيقة تفيض بالحب والكرم، ترسم في قلوبنا بشائر الود والفرح، تعطر أيامنا وتزهر في نفوسنا الأمل، لنسجل أجمل اللحظات برفقة الأحباب. بنافع للعود، الخبرة والريادة. فعل العبود، الخبرة والريادة.
7: تسعة وتسعون فاصلة تسعة.
8: يا جو بيت
9: اسمعها.

0: هناك وقت للرعاية ووقت للنمو ووقت نصل فيه إلى ما نصب إليه ووقت نوليه للاهتمام بالتفاصيل. نقضي هذه الأوقات كلها لننضم إليكم في الأوقات الأجمل. شاي الكابوس لأطيب الأوقات.
1: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. هي صباح البن، بن الكابوس.
2: في مشاريع البناء لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلان أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول جودة واحدة من الأساس للتشطيب.
3: إسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.
4: ماما، واحد بيهددني بصوري، قالوا نخترق جوالي.
5: مالك يا بنتي؟ وجهك مش طبيعي، في شيء؟
4: يا بابا،
6: البنت دخلت رابط من واحدة من صديقاتها، قالت لها في صور فساتين جديدة، والظهر انه طلع رابط هكر. الآن في واحد بيهددها، يرسل ويتصل يقول انه عنده صورها ويطلب منها ترسل له فلوس ولا بينشر الصور.
5: اسمعيني يا بنتي، أول شيء أنا معك وما في شيء تخافي منه، هذا ابتزاز وممنوع شرعا وقانونا. خلينا نبلغ الجهات المختصة ونوقفه عند حده.
4: بس يا بابا، لو عرفوا الناس وانتشر شيء.
5: الستر علينا واجب، واللي يفضح الناس ويبتزهم مجرم. انت ما غلطتي، الغلط عليه. انا بجنبك ولا يمكن اسمح لاحد ان يأذيش.
7: الابتزاز الالكتروني جريمة، وصمت الضحية يزيد من المشكلة. واجه ولا تسكت. الأسرة سند والمجتمع الواعجب،
5: واللي يفضح الناس ويبتزهم مجرم. أنت ما غلطتي، الغلط عليه. أنا بجنبك ولا يمكن أسمح لأحد أن يأذيش.
7: الابتزاز الإلكتروني جريمة، وصمت الضحية يزيد من المشكلة.

0: الأب، عزيزتي الأم، إذا كان طفلك دون سن 5 من العمر ولم يلقح أو يستكمل جرعات اللقاحات الروتينية، ما زالت لديه الفرصة لأخذها أو استكمالها، فبادر فوراً بالتوجه إلى أقرب موقع صحي لتحصينه أو عبر فرق النشاط الإيصالي المتنقلة. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني والبرنامج العام لإعلام المرأة والطفل واليونيسف منظمة الطفولة.
1: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت لهم المستقبل.
2: عبر أثير إذاعتنا،
3: عبر أثير إذاعتنا،
2: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
4: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
5: بل للاختيار الصحيح.
2: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
4: الآن
5: الآن
4: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
2: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
4: الهندسة والحاسبات،
2: العلوم

0: حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
1: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
0: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
1: الهندسة والحاسبات،
0: العلوم

0: شاي الكابوس عشرة عمر.
1: شاي الكابوس عشرة عمر.
2: شاي الكابوس عشرة عمر.
3: شاي الكابوس عشرة عمر.
4: شاي الكابوس.
5: شاي الكابوس.
6: شاي الكابوس.
7: شاي الكابوس.
8: شاي الكابوس عشرة عمر.
9: أحلى طريقة لتحضير سلطة الفاصوليا البيضاء مع فاصوليا الكابوس.
10: يم. تخلط الطحينة بالخل والماء والفلفل والملح، الخيار المقطع والطماطم والبيض المسلوق، يتم إضافتهما، يرش بزيت الزيتون والسماق و
11: فلفل أحمر أصبر رغبة.
10: صحة وعافية مع بقوليات الكابوس.
11: مجموعة الكابوس.
12: عزيز الأب، عزيزة الأم، اللقاحات تقوي جهاز المناعة وتحمي طفلك من أمراض خطيرة ومهددة للحياة، وفي مقدمتها الحصبة والشلل والحناق، الدفتيريا وغيرها من أمراض الطفولة، والتي عاودت الانتشار بصورة مخيفة بسبب عدم أخذ اللقاحات الروتينية، فسارع إلى حماية طفلك بالتحصين. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني والبرنامج العام لإعلام المرأة والطفلة واليونيسيف منظمة الطفولة.
13: ألو عمي، أبي قال يزوجني الشهر الجاي، أنا لسه في المدرسة ما أقدر وأنا أخاف، من أنا إيش أقول له إيش أفعل؟
14: اسمعيني يا بنتي، لا تهتمي، أنا بكلم أبوكي.
15: أهلين أخي، كيف حالك؟
14: الحمد لله.
15: متى وصلت من السفر؟
14: الآن وصلت. سمعت أنك ناوي تزوج بنتنا الصغيرة، والله أني مصطوم يا أخي منك. البنت عادها صغيرة بالمدرسة، يا أخي الزواج المبكر خطر كبير نفسيا ويجعلها تعيش ضغوط لا تحتمل. صحيا الحمل المبكر يهدد حياته ويسبب مضاعفات خطيرة ويؤدي إلى وفاة مبكرة لها والأطفالها، يحرمها من التعليم ويزيد من عزلة المرأة ويعمق دائرة الفقر في الأسرة والمجتمع.
15: يا أخي هذه عاداتنا وسلفرها، ولا بيحصل حاجة
14: يا أخي الزواج.
15: لا لا لا،
16: شفت كيف بنتك بين الحياة والموت وطفلها مات كله بسببك؟ ما سمعت نصيحة أخوك وزوجت بنتنا وعادها صغيرة.
15: ما كنت أتوقع تحصل كل هذه العواقب. كان قصدي ستر للبنت، والآن أنا نادم ما شد الندم.
8: التعليم أيضا ستر، أن تكبر الفتاة وهي قوية واعية قادرة على تربية أطفالها في وقتها الصحيح، وقادرة أيضا على مساعدة نفسها وأسرتها. الطفولة تهدم بالزواج المبكر.
17: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
18: تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
19: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
20: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: تسعة وتسعون فاصلة تسعة.
6: يا جو بيت.
7: اسمعها.

له عنوان واحد، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.

0: مستمعين الكرام، حان الآن أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها. اللهم مع دخول هذا الوقت المبارك اجعل لنا من نور الظهر إشراقا في قلوبنا، ومن سجودنا راحة لأرواحنا، واكتب لنا أجر الصلاة في جماعة، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. مع تحيات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، اختيار ذكي لراحة تدوم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. لا تنسى أن ترد الأذان خلف المؤذن ثم صل على النبي صلى الله عليه وسلم، فهي سبب لنيل شفاعته. أذان الظهر برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، طاقة تثق بها.
1: أيا من يدعي الفهم، إلى كم يا أخ الوهم، تعبي الذنب والذم وتخطي

0: مستمعينا الكرام، حان الآن أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها. اللهم مع دخول هذا الوقت المبارك اجعل لنا من نور الظهر إشراقا في قلوبنا، ومن سجودنا راحة لأرواحنا، واكتب لنا أجر الصلاة في جماعة، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. مع تحيات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، اختيار ذكي لراحة تدوم.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. لا تنسى أن ترد الأذان خلف المؤذن ثم صل على النبي صلى الله عليه وسلم، فهي سبب لنيل شفاعته. أذان الظهر برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، طاقة تثق بها.

0: 99.9.
1: فاصلة تسعة. اسمعها تعشقها.
2: ما أحلى لقاءنا بعد طول غياب. خير يدور من يد ليد، وأثر طيب ممتد. لقاء يفوح بنسائم البهجة والمرح، ولفتات رقيقة تفيض بالحب والكرم، ترسم في قلوبنا بشائر الود والفرح، تعطر أيامنا وتزهر في نفوسنا الأمل، لنسجل أجمل اللحظات برفقة الأحباب. بنافع للعود، الخبرة والريادة.
3: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
4: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
2: بنافع للعبود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
1: تسعة وتسعون فاصلة تسعة. اسمعها تعشقها.
0: اسمعها تعشقها.

0: نعشقها.
1: لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثمارا قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
2: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس، لا يوقفك شيء.
3: في مشاريع البناء لكل مرحلة أساس، ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلان أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول، جودة واحدة، من الأساس للتشطيب.
4: إسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.
5: في قلب عدن، حين تسأل عن الأمان، الجودة والرعاية الطبية المتكاملة، تتجه كل الطرق إلى وجهة واحدة، مستشفى الريادة الدولية. من الاستشارة الأولى مرورا بالجراحة الدقيقة ووصولا إلى العناية المركزة، ومن أقسام النساء والأطفال إلى القلب والأشعة والمختبرات، كل الخدمات تحت سقف واحد وبأيادي أطباء متخصصين وتقنيات حديثة. ريادتنا وعد نعيشه كل يوم في خدمة أهلكم وأحبائكم لتنعموا بصحة وعافية. مستشفى الريادة الدولية،
6: مستشفى الريادة الدولية،
5: لما تكون صحتك،
6: لما تكون صحتك
5: هي الأولوية،
6: هي الأولوية.
5: للحجز والاستفسار 7821174410، عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولية،
6: مستشفى الريادة الدولية،
5: الرعاية الكاملة،
6: الرعاية الكاملة.
7: ماما، واحد بيهددني بصوري، قال انه اخترق جوالي.
8: مالك يا بنتي؟ وجهك مش طبيعي، في شيء؟
7: يا بابا،
9: البنت دخلت رابط من واحدة من صديقاتها، قالت لها في صور فساتين جديدة، والظهر انه طلع رابط هكر. الآن في واحد بيهددها، يرسل ويتصل يقول انه عنده صورها ويطلب منها ترسل له فلوس ولا بينشر الصور.
8: اسمعيني يا بنتي، اول شيء انا معك وما في شيء تخافي منه، هذا ابتزاز وممنوع شرعا وقانونا، خلينا نبلغ الجهات المختصة ونوقفه عند حدها.
7: بس يا بابا، لو عرفوا الناس وانتشر شيء.
8: الستر علينا واجب، واللي يفضح الناس ويبتزهم مجرم. انت ما غلطتي، الغلط عليه، انا بجنبك ولا يمكن اسمح لاحد ان يأذيش.
10: الابتزاز الالكتروني جريمة، وصمت الضحية يزيد من المشكلة. واجه ولا تسكت، الأسرة سند، والمجتمع الواعي لا يلوم الضحية بل يحميها. احذر
8: الغلط عليه، أنا بجنبك ولا يمكن أسمح لأحد أن يأذيش.
10: الابتزاز الإلكتروني جريمة، وصمت الضحية يزيد من المشكلة. واجه ولا تسكت، الأسرة سند.

0: الفقرات ورفاهية العائلة.
1: كل المتعة والترفيه والمطاعم وكافيه.
2: بنافع للعبود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: تسعة وتسعون فاصلة تسعة. اسمعها تعشقها.
5: اسمعها تعشقها.

0: اتصال نقول ألو مرحبا.
1: ألو.
0: ألو مساء الخير.
1: مساء الخير.
0: كيف الحال؟
1: يا ميت أهلين سهلين.
0: مرحبتين أهلا وسهلا.
1: نحمد الله ونشكره.
0: أهلا سهلا فيك.
1: عاتلي الصحة والمصاري. تحية لك تحية للطاقم تحية المشتركين حبايبنا.
0: تحياتنا لك.
1: الصحة والمصاري.
0: تحياتنا لك.
1: رياض خاص يبعث له الصحة والمصاري.
0: تحياتنا لك. تفضل.
1: ها؟
0: تفضل نسمعك.
1: أتفضل إيش تفضل.
0: بدنا نسمع. أنت بدك تحكي وأنا بدي أسمع. أنت سمعت موضوع الحلقة ولا لا؟
1: أكيد نعم.
0: زي هذه التصرفات هل بتشوفها أنها عادية ولا بتشوف أنها لا مش لازم إحنا نقوم بحجز مقاعد وبحجز كراسي لأشخاص عادهم ما جاءوش ونخلي ناس واقفين؟
1: شوفي هذا استفزاز. هذا استفزاز. أنت تحجز بني آدم بالله عليك مستقيم وأنت حاجز لي كرسي حق بني آدم ما جاش؟ ما تحجز الكلام. ممكن تحجز حق 5 دقائق 10 دقائق يعني مع احترام الشديد لكم راح الحمام ممكن، لكن إنه بني آدم طيب ما جاش نهائيا بدك تحجز له هي وفي بني آدم هناك مستقيم
0: صحيح
1: ما حصلش مكان ما حصلش نفس. ما تحجز ذا الكلام.
0: أنت بتشوف إنه سلوك مستفز.
1: ايوه يجوا مع بعض يجوا مع بعض يجلسوا تمام اوكي، لكن المكان زحمه وما فيش نفس ما فيش نفس المكان زحمه بتخليه محجوز لما يجي بني ادم. طيب افترض ما جاش انت حجزت بني ادم هناك مستقيم يعني

0: مستفز انت، ما فيش احترام، ما فيش كذا.
1: يعني انت بتشوف انه هو ازعاج للاخرين، في ناس بيشوفوه حق، يعني انا جيت قبلك فانا من حقي ان انا احجز هذا الكرسي لما توصل اختي من الجامعه، لما توصل اختي من بيتها فانا من حقي ان انا احجز هذا الكرسي. في كثير بيشوفوه انه حق طالما انا جيت قبلك، او
0: حق له.
1: ايوه في ناس بيشوفوه حق.
0: لا لا لا، ما فيش حق اسمه حق،
1: يعني
0: هذا مكان عام.
1: صحيح،
0: هذا مكان عام، الموجود يجلس، الموجود الموجود في نفس المكان يجلس.
1: أكيد إحنا بالنهاية الأسبوع في كثير حيروحوا على الحدائق،
0: الموجود يجلس على المسألة. لا ممكن، ممكن قلت لك إذا راح الحمام مثلا أكرمكم الله ممكن تحجز له خمس دقائق قبل ما يجي، لأنه هذاك اللي أجا يعني مش عارف إنه في بني آدم راح الحمام ويحجزوا له.
1: أيوة أكيد أكيد أكيد في استثناءات
0: ممكن، لكن انك تحجزه توي طيب افترضي ما جاش، انت حجزت كرسي وبني ادم هناك مستقيم في جماعه مستقيمين في حريم في كذا، ما فيش مكان يجلسوا، وانت حاجزه والبني ادم الذي باقي واللي توعدته انت هو بتلتقوا هنا ما جاش نهائيا.
1: صحيح، للاسف هذا هو صحيح. شكرا لك صديقنا احمد، وبتمنى لك اجازه ممتعه، وان شاء الله تروح اي حديقه او اي مكان عام وتلاقي فيها كرسي مش محجوز.
0: يلا شكرا جزيلا.
1: شكرا لك، في امان الله. خلونا نستقبل اتصال اخر ونقول الو. مرحبا، اهلا وسهلا. الو،
2: كيف اوقاتك؟
1: اهلا وسهلا لطيفه، كيف حالك؟
2: الحمد لله تمام، كيفك؟
1: الحمد لله، الله يسعدك يا لطيفه.
2: ان شاء الله تسلمي، ان شاء الله تكون اجواءكم حلوه يا رب.
1: ان شاء الله.
2: وانا الحين
1: احكي لنا عن الاجواء، من فين بس ذكريني، من فين تكلميني يا لطيفه؟
2: انا اكلمكم من التربه.
1: اهلا وسهلا فيك يا لطيفه، احكي لنا على اجواء التربه.
2: الاجواء حاليا مطره ومنعشه وحلوه جدا.
1: جميل. نتمنى والله هذه الأجواء،
2: والله مطر يعني تحس منعش، لا ذاك الغزير ولا يعني حلو جدا صراحة.
1: إيش طقوسك يا لطيفة أثناء المطر؟ يعني في ناس يقول لك أنا عندي طقوس خاصة أثناء المطر، هل لك طقوس خاصة أو إنك من الأشخاص اللي ما يعني عادي مطرت ما مطرت شو ذيك لطيفة ما بتطلعش بأي نشاط؟
2: أنا كنت في السابق قبل ما أفقد البصر كان لما يجي مطر لازم إني أطلع بين المطر ضروري صراحة. لكن حاليا اجلس على الشباك استنشق الجو واشوف الجو من الشباك. يعني
1: تحبي ريحه المطر يا لطيفه؟
2: ايش
1: تحبي ريحه المطر؟
2: جدا،
1: انا من الاشخاص العاشقه لريحه المطر، بحس لها ريحه مختلفه كليا.
2: ايوه تحس تتعلق الجو حتى لو كان وضعك كيف ويجيب الوضع والريحه وهذه الاجواء تنتعش الصراحه.
1: صحيح لطيفة، كلمينا عن موضوعنا لهذا اليوم، حجز المقاعد لأشخاص غير موجودين، هل بتشوفي أنه أمر طبيعي حق أو أنه بتشوفيها عادة مستفزة أو سلوك مستفز؟
2: لا مش أمر طبيعي ولا هو حق ولا شيء صراحة. شوفي أنا دائما إحنا نجيب الكلام عن الأشخاص، فإحنا من المجتمع يعني في أشياء إحنا برضا نسويها. فأنا مرة صح كان في حفل تخرج وتأخرت وقلت لوحدة خلاص خلي مكان لي جنبي. ورحت بعدين جاء موقف آخر إنه في وحدة قالت لي خلي لي مقعد وأنا سبقتها. شوف اسمع صوتي ترجع صدفة أحس ما عرفت تكلم سوا.
1: في بعض تفضلي أسمعك يا لطيفة أسمعك.
2: طيب شوفي بعدين اني لما حصل لي الموقف انه انا اللي قالوا لي احجز بجانبي بطلت من بعد ان كلم من كلم اي حد. ليش؟ لانه صار لي موقف انه في ناس كبار واقفين وانا حجز صاحبتي مثلا ما ينفع. شوفي انا والله قمت من مكاني والمكان اللي كنت حاجزه له خليتهم يقصوا هم الكبار لانه عيب مهما كان ما ينفع.
1: هذا الصح، هذا الصح، انك انت في حال انه في حد موجود ومحتاج لهذا الكرسي فالمفروض انك تعطيه، في حال انه تأخرت صديقتك، في حال انه تأخرت قريبتك، مش من الصح انك تحجزي هذا الكرسي وفي غيرك واقفين، هذا من باب الاحترام والذوق.
2: اللي كان مثلا اللي شيء يكون مكان ويلاقي له مكان كذا يجيب تبعه، لكن نقول حجز متحجز مش دم ينفعش الصراحة ولا عيب.
1: حتى في قاعات الأعراس بنلاقي حجز.
2: والله إني كنت بقول لك شوفي كذا أنا صار لي طلنا برضو موقف في العرس، تقولي صاحبتي خليه جنبك، قلت لها شوفي أنا ما بقدرش يجي حد يقولي بدله.
1: أيوة.
2: وأنا أقول له ما حجز ما ينفع، روحي ورجعي بسرعة، إذا رجعتوا في مكان كان بها ما فيش خلاص.
1: أنت عارفة لما راح أصل لي موقف يا لطيفة نفس الشيء، رحت والقاعة كانت مزدحمة بالناس وكان في كثير من الطاولات فيها كراسي فاضية، فكل ما أشتي أسحب كرسي يقولوا لي محجوز، بتجي فلانة بتجي قريبتي، لدرجة أن أنا ما عرفتش أجلس وفي كراسي مليان فارغة، فاستأت أنا لأنه أنا مش لاقي مكان أجلس فيه وأنا حاضرة
2: يعني
1: قبل الكل. أيوة
2: أكيد أجزم بي نقيت بسرعة وقي والكماكان محجوز محجوز واللي هو عادة ما كاسي فاضي
1: وأنا واقفة. صحيح، فهذه من السلوكيات المستفزة اللي بيقوم فيها كثير من الأشخاص.
2: أكيد والله، فأنا أتمنى من الكل إنه يبطلوا هذه العادات واللي يجي بسرعة يجي
1: ويحجزهم. أكيد متى ما جيت جلست حصلت مكان، ما حصلتش مكان السبب تأخيرك، الناس ما لهاش دخل. شكرا لك يا لطيفة، بتمنى لك قضاء أوقات ممتعة في هذا الجو الممطر الجميل.
2: إن شاء الله أنتم كمان يا رب تستمتعوا بأجواءكم
1: إن شاء الله. شكرا لك لطيفة، شكرا لمشاركتك، في أمان الله.

0: مستمعين الأعزاء، أكيد إحنا ما زلنا مستمرين معكم في موضوع حلقتنا لهذا اليوم في استراحتنا، استراحات الظهيرة، وفي الحديث عن موضوعنا لهذا اليوم. حبيت أن الموضوع يكون خفيف لطيف ومن واقع حياتنا اليومية ومن تفاصيل حياتنا اليومية. خلونا نستقبل اتصال من فتحي، نقول المرحبا.
1: السلام عليكم ورحمة الله.
0: وعليكم السلام، أهلا وسهلا فتحي، كيف حالك؟
1: الحمد لله على كل خير اليوم.
0: الله يسعدك، تفضل فتحي نسمعك.
1: القاعات وما إلى القاعات أختي عدي، صراحة
0: إحنا بنتحدث بشكل عام قاعات، مطاعم، أماكن عامة.
1: أيوة، لكن أختي أنا أقول لك صراحة، هؤلاء الأشخاص الذين يعني يجي حد يعني يشتي يقعد في هذا المقال يقول لك يا أخي محجوز، يخليك يعني مستقيم فلتر، أفهمني كيف؟ لأن هذا الإنسان مش قليل ذوق، أنا أقول لك عديمة بينه وبين الذوق عداوة صراحة، لأنه تخلي الإنسان يعني مستقيم وأنت تقول له هذا محجوز، والشخص اللي يجي عاده بالبيت يترتب ولا عاده بمشوار آخر.
0: صحيح،
1: يعني كيف تسخك ضميرك أنت تخلي الإنسان قاعد جنبك تبين عمره يجوز، والشخص اللي أنت منتظر عاده يكون في البيت أو ما يجيش بالخالص يعني.
0: صحيح،
1: فبالتالي في حاجة اسمها يعني احترام، في حاجة اسمها تقدير، في حاجة خاصة إذا كان الشخص أكبر منك يعني شايب أو كذا، يعني بالتالي يعني أين قد ذوق من هذا الشخص الذي طيب حتى إدارة القاعة هذه ولا إدارة الحديقة لابد تفعل حال أختي، لأنه ما أصلح من تحقيق الإنسان تقول هذا المكان محجوز إلى متى؟ طيب محجوز طيب الشخص هذا ما جاش مثلا.
0: صحيح، يعني أنت بتشوف بتقول إنه المكان أو المقعد لمن يصل أولا، يعني حكاية إنك تحجز مكان
1: خلاص الذي يصل إدارة مثلا القاعة هذه، اللي يصل أولا يقعد. يا أخي أنا ما ليش منتظر الشخص اللي عاد ويجي عاد في البيت عاد يتردي عاد، يعني المفروض يعني يكون في حل بالنسبة لإدارة القاعة وللمشرفين والمباشرين ولكن يعني ما أصلا الإنسان زي ما قلت أنت طب شوي إنك أنت هذي بقاعد قال لك محجوز يعني قد تضطر إلى الخروج.
0: صحيح
1: يعني
0: مش لاقي لك مكان. صحيح،
1: وقد احتمال المرة الأخرى القاعة هذه لا تدخليها، والسبب هذا يعني عدم احترام لك كشخص مثلا لما تسحبي من مقعد، يعني انت مش انسانا لما تسحبي مقعد قول لك محبوز انت انسان، وهذا الشخص اللي هذا بيجي انسان، يعني ما فيش فرق بينك.
0: صحيح، هذه يعني قليلة من المواقف اللي احنا بنواجهها في حياتنا.
1: صراحة لما تعرضت لها يعني لو تعرضت لها بالمقعد والله ما انتخل بسوي هيك. لا لأنه عارف لما تجد مقعد استقال قال لك محجوز.
0: صحيح،
1: مش تخطيت فين المحجوز إلا إذا في واحد مثلا جيت له مكالمة وخرج راح الحمام راح مكان كذا قالوا حد يعني ثواني ويجع. أيوة،
0: أو مثلا أنا معايا كبير بالسن، أو أنا إذا معايا مريض ممكن إنه هذه الحالات استثنائية.
1: الاستثناء يعني صراحة هذا مش ذوق، يعني أنا أنصح جميع الذين يذهبون للحدائق والقاعات يعني أن يحترموا الآخرين، يعني يحترم صراحة.
0: أكيد
1: إنه هذا الموقف أنت الآن تسوق بكرة بتتعرض له، أنت جيت قاعد أقول لك واحد محجوز يا أخي.
0: صحيح،
1: وتشوف أنت الصعب صاعين هناك، وتشوف إيش مقدار الموقف اللي تتعرض له لما تكون تلفت يعني كلهم محجوز أنت يعني كيف؟ أنا ما صراحة غير لائق صراحة، هذا من شيمنا أختي عالية ولا من قيمنا صراحة.
0: صحيح، أنا بشكرك، شكرا لك فتحي، شكرا لمشاركتك.
1: شكرا جزيلا،
0: شكرا لك، في أمان الله.

0: أكيد ما زلنا مستمرين معكم مستمعينا الأعزاء. خلونا نستقبل اتصال نقول ألو مرحبا. أهلا وسهلا سالي، كيف حالك؟
1: الحمد لله تمام، أنت كيف حالك؟
0: الحمد لله عزيزتي.
1: الله يسعدك. والله يا عيد الكريم المواقف يا ربي وانت عليهم وحيك على تمام هذا الحديث.
0: بس لو ترفعي صوتك يا سالي عشان نسمعك بوضوح.
1: تسمعين الآن تمام؟
0: الآن تمام.
1: أيوه ذكرتيني بمواقف والله يا عليا وانت عليهم وحيك على هذا الحديث المواقف.
0: احكي لنا من المواقف اللي قد واجهتك يا سالي بهذا الموضوع، موضوع الحجز مسبقا.
1: والله شوفي فشوفي شوفي لو ماني الآن هتكتبي عليا صراحة عشنا بهذا المواقع سبب الحاجة. كنت اليوم اللي هو دوري إني أنا أروح أجازي عليا ما نفعل المقعد الأول والدرس الأول صراحة يعني شيء المتعاسية الدفتر عشان كل هذا الطالبة تمام. فبيحصل المشاكل أو بيحصل الغرابة تمام، ومسلمنا بالمدرسة صراحة كان متعة كان حماس كان تذكري بدري والله تذكري عليها كنت تذكري بدري عشان تحديد المقاعد مثلا. فكنت بجد الآن لو ما ذكرتني مواقف صراحة صراحة لانتظار الحجزة للمقاعد أو للطالبات أو للزميلات صراحة كان متعة يعني بالنسبة لي يعني كان متعة.
0: الله يسعدك يا سالي، الله يسعدك انت لانه في ذاكرتك الموضوع فيه له ذكرى لطيفه وجميله، ولكن في بعض الاحيان تكون يا سالي مثل هذه الحجوزات مستفزه. مثلا لما يكون انت حاجزه لاخوك في مطعم ومعك كبير في السن واقف منتظر حد يقوم، فمن باب الذوق والادب والاحترام انه لا انا هعطي الكرسي لهذا كبير السن يمكن انه يخلص وياكل وانا اخي عاده ما وصلش. فهمت القصد؟ فانه ليش انا مثلا احجز لحد عاده ما وصلش وفي كبير في السن مثلا واقف؟ في مثل هذه المواقف يكون فيها استفزاز نوعا ما.
1: صحيح يعني ما حتى انا والله كم مرة صار مثلا حتى مثلا كبير بالسن او انت خلص الباب مثلا انت عندك شاب او كذا تتفقد المسافه او اي كم مثلا بعد انه يكون حرمه كبيره جدا فمع او ما خليش اصلا كانسانه واعيه او كفتاة واعيه اني ما خليش حالك تكتسب الطلاب او يعني مضطره وانت عارفه كيف تصرف فبالك يكون حد من هذا يعني
0: صحيح
1: هنا يا علياء يحاج على على يعني على على موقفك على صار شخصيتك على
0: صحيح.
1: على الموقف اللي يحصل معك حتى فجاء من كل الموضوع حاجة لا طبعا ما فاضحنا في صادق مواقف يعني هذا كان حتى بعض الحين مثلا الجيل الجيل متأخر يعني ونحن قلنا كل حاجة فمدرسة خلينا نجي وهكذا فنحن كفتيات نقوم كهيبة تقول المديرية تقولين عشان نلبسي فما أنا حصل فيه كذا موقف فالمواقف بعض الحين فيها عالية بسرعة يعني هي ما يتفق على شخصيتك على قوتك مش على مسألة القوة على على المواقف اللي تترحل أنت
0: صحيح
1: كمية الدعاء اللي تنعليه يعني أنك تقوم أنت كفتاة أو كامرأة أو أي إنسان أنك تقوم أنت كفتاة يخلي شخص كبير بسرعة حتى كبير بعض الحين كيف شاب يعني كل
0: آمين يا رب ويسعدك

0: أعشقها.
1: في صباح كل يوم مع أسرتك، في وقت دراستك، أثناء عملك، دوما معك. يشاركك نجاحك خطوة خطوة. شاي الكابوس، عشرة عمر،
2: بكل ثقة. باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
3: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
4: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
3: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
4: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
3: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
4: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
3: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع راس الكهرباء؟
4: وترتاحي من وجع راس الصيانة كمان.
3: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
4: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
3: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
4: اختيار ذكي لراحة تدوم.
5: عزيزي الأب، عزيزتي الأم، إذا كان طفلك دون سن 5 من العمر ولم يلقح أو يستكمل جرعات اللقاحات الروتينية، ما زالت لديه الفرصة لأخذها أو استكمالها، فبادر فوراً بالتوجه إلى أقرب موقع صحي لتحصينه أو عبر فرق النشاط الإيصالي المتنقلة. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني والبرنامج العام لإعلام المرأة والطفل واليونيسف منظمة الطفولة.
6: ألو عمي، أبي قال يزوجني الشهر الجاي، أنا لسه في المدرسة ما أقدر وأنا أخاف، من أنا إيش أقول له إيش أفعل؟
7: اسمعيني يا بنتي لا تهتمي، أنا بكلم أبوكي.
8: أهلين أخي، كيف حالك؟
7: الحمد لله.
8: متى وصلت من السفر؟
7: الآن وصلت. سمعت أنك ناوي تزوج بنتنا الصغيرة، والله أني مصطوم يا أخي منك. البنت عادها صغيرة بالمدرسة يا أخي، الزواج المبكر خطر كبير نفسيا ويجعلها تعيش ضغوط لا تحتمل. صحيا الحمل المبكر يهدد حياته ويسبب مضاعفات خطيرة ويؤدي إلى وفاة مبكرة لها والأطفالها، يحرمها من التعليم ويزيد من عزلة المرأة ويعمق دائرة الفقر في الأسرة والمجتمع.
8: يا أخي هذه عاداتنا وسلفنا، ولا بيحصل حاجة
7: يا أخي. الزواج

0: هي شفت كيف بنتك بين الحياة والموت وطفلها مات كله بسببك. ما سمعت نصيحة أخوك وزوجت بنتنا وعادها صغيرة.
1: ما كنت أتوقع تحصل كل هذه العواقب. كان قصدي ستر ستر للبنت. ولا أنا نادم ما شد الندم.
2: التعليم أيضا ستر. أن تكبر الفتاة وهي قوية واعية قادرة على تربية أطفالها في وقتها الصحيح وقادرة أيضا على مساعدة نفسها وأسرتها. الطفولة تهدم بالزواج المبكر.
3: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
4: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
5: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
6: عبر أثير إذاعتنا،
7: عبر أثير إذاعتنا،
6: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
8: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة بل للاختيار الصحيح،
9: بل للاختيار الصحيح.
6: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
8: الآن
9: الآن
8: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
6: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
8: الهندسة والحاسبات،
6: العلوم الإدارية والإنسانية،
8: الدراسات العليا والبحث العلمي،
6: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
8: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
6: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
7: خطوتك الأذكى.
8: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
6: 02-368-633 أو 718-4074.
10: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
11: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: تسعة وتسعون فاصلة تسعة.
12: عدنا لكم مجددا مستمعينا الأعزاء وما زلنا أكيد مستمرين معكم في موضوع حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم استراحة الظهيرة، وبنتكلم فيها عن حجز المقاعد لأشخاص غير موجودين. متى تكون هذه السلوكيات مستفزة أو متى تكون هذه السلوكيات عادة طبيعية أو حق لأي شخص؟ نستقبل اتصال نقول ألو مرحبا.
13: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
12: وعليكم السلام، أهلا وسهلا فيك أبو فهد.
13: كيف الحال يا بنتي؟ بخير
12: الحمد لله، كيف حالك؟
13: اللهم لك الحمد والشكر، ربنا يعطيك العافيه.
12: الله بحاجة. الله يعافيك يا رب.
13: اولا تحياتي اللطيفه، ونقول لها مبروكه على الاجواء وعلى الامطار.
12: اكيد نتهنى
13: وابونا معاكم قليل يا لطيفة،
12: يا ريت والله احنا بحاجة اجواء لطيفة زي كذا يا ابو فهد.
13: والله الحمد لله ارضهم لعلمك دائما دائما ما شاء الله خضرة دائما ما شاء الله، عارفة انا التربة ما شاء الله تبارك الله. بالنسبة للموضوع يا بنتي الموضوع بصراحة لا يطاق وشيء لا يمكن أن يتحمل أي إنسان، لأنه هذا الشيء مقزز لأنه مش معقول أنا بجي أعجز لشخص مش موجود. عاد المصيبة أنه في بعضهم يحجزوا طاولات كاملة.
12: أيوة حنتكلم كمان على هذه المواقف، صحيح طاولات كاملة.
13: نعم في حرمة تقدم يقول لا الحرم البغات أجزينا طاولة كاملة، نحن كلنا بنجس نحش مع الطاولة هذه.
12: صحيح
13: وراح تعجز طاولة كاملة وهذا غلط.
12: صحيح
13: غلط. مفروض أي إنسان يجي يجلس إلا في حالة استثناء، في حالة إنه شخص حرمة عجوز ما تقدر تستقيم أو إنها محوقة أو مكسورة أو أي حاجة، هذه حاجة استثنائية. لكن انه احجز الشخص يجي باخر الناس ولا الناس بيجلسون مستقيما او الحرم تجلس مستقيما وهذا الكراسي محجوزات، هذا غلط. ويفترض على اصحاب القاعات انه ينبهوا لهذا الكلام انه ممنوع حجز الكراسي ممنوع. كان في القاعات كان في المطاعم كان في اي مكان اماكن ممنوع حجز الكراسي.
12: صحيح
13: كل انسان يجي يجلس خلاص.
12: أكيد.
13: ما فيها قصة، لكن إنه أنا بحجز الواحد غائب والله العالم بيجي أو ما بيجي هذا غلط.
12: أكيد أنا بشكرك.
13: يلا تحياتي لكم يا بنتي والجميع، وتحياتي للأستاذ محمد فضل وعبد الله أحمد مشهد وكل المستمعين والمشاركين في هذا الإذاعة، وشكرا جزيلا. ألف شكر، مع السلامة.
12: شكرا لك أبو فهد، شكرا لمشاركتك، في أمان الله.

0: أكيد ما زلنا مستمرين معكم مواصلين معكم موضوع حلقتنا لهذا اليوم مستمعين الأعزاء. وأبو فهد كمان تطرق لموضوع أنه كمان مش بس في حجز مقعد فقط, وإنما في بعض الأحيان نتوصل إلى حجز طاولة كاملة ومقاعد كثيرة بحجة أنه في مجموعة جاية في الطريق, مع أنكم في مجموعة وصلت وحابة تجلس بس ما لقتش مكان تجلس فيه. خلينا نستقبل اتصال ونقول ألو مرحبا مساء الخير. مساء الخير. أهلا وسهلا.
1: مساء الخير.
0: أهلا وسهلا فيك أستاذ محمد فاضل.
1: ألو
0: أسمعك أستاذ محمد فاضل.
1: مساء الخير.
0: أهلا وسهلا نسمعك.
1: ألو
0: إحنا نسمعك.
1: تسمعيني؟
0: أيوة أسمعك.
1: هلأ
0: أسمعك أستاذ محمد فاضل.
1: كيف حالك؟
0: الحمد لله كيف حالك؟
1: هو شكرا على الموضوع ما أتكلم عليه كثير, ولكن حبيت أتكلم عليكم أولا ومتصلين جميعا. ولما قال على عمي ذكرني اللطيفة مسألة لي برضا من غصر وتحيّل العقيل أبو فهد, ونتمنى عبد الله مش عليا أن يعود للمضارف الحام تطلع عليه العقيل أبو فهد برضا شارك. فالموضوع جميل والحاجة الخضر مش إلا من الآن, عادة سيئة منذ زمن هتبي الذكرى علي مرة هذكر قصة حصلت تقولي للأسطورة اللي كانت في الشام الشعبية.
0: نسمعك.
1: السينما الشعبية اسمعني.
0: أسمعك أستاذ محمد فضل.
1: السينما الشعبية دخلنا السينما زمان.
0: زمان.
1: مش قريب بعد قبل هذي. فجاء واحد هو شخصية وطيار كابتن طيار. توقف في سيارة في كرسي ونحن خلف مننا ثلاثة. أدو أربعة أمدي خمسة شباب يلا هذا مكاننا محجوز حنا بيقول الآن مش عارف إيش. يا جماعة جلست ثلاثة قالوا لقوم قال ما لقومش جلستنا. الانصرف له هو سينما المفروض واحد يجي يتفرج وبعدين يمجر قاعة ولا جي سينما اشتي كمان يمجر كمان سبورتا يتعارف على وجوه جديدة مش حاجة هو كأنه كان أول تعارف جميلة بين الناس
0: صحيح.
1: فجلسهم كنت ترك السينما ما كانت السينما الشعبية نموذج خلينا خلصت الساعة السعبة كان الفيلم خلينا أشوف العصابة هذه فاضي كلاش فيهم خرجوا واتفرجوا الفيلم شوف على عقلية سخيفة خلينا باب السينما نمشي بين السينما والشيخ كان عادي خافت مات بيوت إلا وذلا معهم العصرية والمجال بيضربوا هذا كابتن الطيار من الله واحد منا يعرفه قال له فلان انتبه لفت له الجماعة ضمن عصابة الجماعة كلها مقتلوا مع هذا الطيار ايش هذا عيب هذا تتلو عليه وعلى كرسي وعلى مشاكل
0: الموضوع مش مستاهل اصلا
1: الطيار. لكن منظر كان عند كل الان يعني
0: صحيح.
1: شو على كرسي تسوي بكترين رجال كانوا
0: صحيح
1: عصيه ومقارب ومش عارف ايش ده انا عقلية سخينة هذه اولا الحفلات هي للتعارف
0: اكيد
1: ثانيا لما تجي كان هذا زمان سينما الان القاعات تعرف جميل مثل ما تجي معك عصابه وكانك مشاكل مكان هدره خاصه لكم مش مريح هذه ليش نقول حفلات ليش نقول لقاعات عشان تعرف اكثر منك كل شيء
0: صحيح
1: كل شيء جميل انه بطل هذا العاده والحجز هذا والناس الفه والدي اخلاقياتنا يقول لك التعارف شيء جميل بين الناس
0: صحيح
1: تقولي في حلقه مفرغه ليش يقولوا لقاعات عامه عشان تعرف الناس بدون خبرات معلومات لكن مش كاعدين مشيت أصحابي لغربا يساهم معي بس حبيت شارك وكل
0: المشيئ
1: اللي قبلي
0: وأتمنى
1: تشاركم الحمد لله جيومكم الشغلة في العيادة وأتمنى للشراء وتحية أبو الله مساعد وطيفة طيفة وسالي صراحة جاسم وتحية أبو ليفيل حيفان حيثيب كل الناس وصاحب يافع أرجو أن يشاركوا كلهم إن شاء الله صحاب عائلة واحدة من خلال برنامجك.
0: آمين شكرا لك تحياتنا لك شكرا لك أستاذ محمد فضل ونسأل السلامة أكيد لصديقتنا أم حمزة. وزي ما تحدثنا أو تحدث الأستاذ محمد فضل وتطرق لنقطة مهمة جدا هي نقطة أو زاوية اجتماعية مهمة إنه كمان حلو إن إحنا إن كان في مناسبات أو أنا بتكلم عن المناسبات بشكل عام أو في القاعات فكرة لطيفة إنه يكون في موجودين أشخاص جدد هذا يفتح مجال للتعارف. ولكن زي ما تحدثنا إنه المشكلة هي ما تكونش مستمعينا في حجز المقعد نفسه فقط وإنما في طريقة استخدامنا الحجز في طريقة إنه مثلا المواقف التي يتم فيها الحجز. في بعض الأحيان قلنا في استثناءات لحجز المقاعد، ولكن قد لا يكون في أي استثناءات. في أنا مع أني أكون عارفة وعندي علم إنه صديقي أو قريبي حيستغرق ساعة للوصول، فليش أنا أحجز طاولة ساعة؟ ممكن مثلا الأشخاص الآخرين يستفيدوا منها. في بعض الأحيان مواقف بسيطة جدا، مثلا أنا أكون واخذة مكان يتسع لخمسة أشخاص وأنا ما فيش إلا فقط اثنين أشخاص، وفي أشخاص واقفين، ليش ما أقومش بتبديل الأماكن؟ هو من باب الذوق ومن باب السلوكيات الجميلة، من باب إنه أنا خلاص أنا حغير المكان اللي حيكفيني وأنتم تعالوا للطاولة اللي بتكفيكم. في هذه الأشياء إحنا قلة للأسف ما بنشوفها في السلوكيات الموجودة في المجتمع.

طيب مستمعينا الأعزاء، إحنا زي ما تحدثنا ممكن إحنا نلاقي هذه المواقف بشكل كبير جدا، فهل ممكن نقول أو نحكم على حجز المقعد باختلاف حسب المكان؟ ففي مثلا في المواصلات، في المطاعم، في كمان بالمستشفيات والعيادات كمان، وفي المناسبات وفي الأعراس وفي قاعات المحاضرات وفي السينما زي ما تحدث صديقنا محمد فضل، وكمان في أماكن الانتظار الحكومية أو المؤسسات الحكومية. فهل ممكن تكون بعض التصرفات مقبولة في مكان وممكن تكون غير مقبولة في مكان آخر؟ يعني أنا ممكن أتقبل إنه الحجز في مطعم، لكن لا أتقبل أن يتم الحجز في قاعة دراسية أو في محاضرات دراسية. في البعض ممكن يتقبل عادي احجز في المواصلات، لكن أنا لا أتقبل أنك تحجز مقعد في مستشفى أو في عيادة والشخص عاده ما وصلش أو شخص عاده ما أجاش. فبتختلف أكيد من شخص إلى آخر حسب الحاجة وحسب الموقف الذي بنطرح فيه أو بنطرح فيه عدد من الأشخاص.

يعني كثيرة هي مستمعينا الأعزاء المواقف مثل ما تحدثت سالي إنه في مواقف طريفة وفي مواقف يعني بتمر علينا وبنستغرب فيها فعلا. يعني في ناس ما شاء الله عليهم عندهم قدرة عجيبة جدا في حجز المقاعد, وبنشوفه والمواقف هذه بنشوفها بشكل دائم إنه مواقف حياتنا اليومية إن إحنا نلاقي أشخاص حاجزين المقاعد, يا إما بشنطة يا إما حاجزينها بشال يا إما حاجزينها بدبة ماء. ولما بتسأل يعني هذه المقاعد لمن, المشكلة أو الأسلوب أو الموقف المستفز عندما يحجز أكثر من كرسي وأنت في حاجة كرسي, يعني أنت مش لاقي مكان تجلس فيه, تلاقي مثلا أم ماسكة 4 كراسي أو 5 كراسي في الوقت اللي أنت بتبحث فيه عن كرسي, ولا يمكن أن تتنازل عن أي كرسي يعني. والتمسك بهذه الأماكن أو هذه المقاعد بيكون مستفز بشكل كبير جدا. يعني أنت من نفسك بتقول طيب هل لازم يكون في هذا الوقت تدخل لإدارة القاعة أو إدارة المكان اللي إحنا بنكون موجودين فيه؟ فعلا في بعض الأحيان تلاقي بعض التدخلات بأنه يمنع موضوع الحجز طالما أنه إنسان مش موجود, إنسان يجلس. وفي أماكن ممكن إنها متشوفش يعني تشوف شخص واقف ومقاعد فاضية فلا تفرض على الآخرين إنه لا هذا المفروض إنه يجلس, علشان إيش؟ لأنه مش من المنطقي إنه أنا أشوف كراسي فارغة والآخرين واقفين بانتظار إنه أحد يقوم أو بانتظار إنه أحد يعطيه كرسي.

0: واحنا دائما بنتكلم مستمعينا الاعزاء ان هذا الموضوع هو كمان يندرج ضمن السلوكيات التي يجب انه احنا نتعلم عليها, او السلوكيات التي يجب ان نتربى عليها في سلوكيات في حياتنا المفروض انه احنا من تلقاء انفسنا نقوم فيها. ما نحتاج ان احنا حد يعلمنا, ما نحتاج ان حد يجي يقول لنا اذا احنا صح او احنا غلط, بالذات بال الذوق العام. يعني زي هذه الأمور هي تعود إلى ذوق الإنسان نفسه, إلى احترام الشخص قبل كل شيء لذاته. خلونا نستقبل اتصال ونقول ألو مرحبا مساء الخير. ألو ألو مرحبا.
1: كيفك علي؟ أخبارك؟
0: أهلا وسهلا علي حمود, كيف الحال؟
1: والله الحمد لله وخير. كيفك انت؟
0: الله يسعدك, واخيرا سمعنا صوتك. وينك مشغول يا علي؟
1: والله مشغول لكن احنا دائما مستمع لكم.
0: الله يسعدك علي. كيف اجواءكم بيافع؟
1: والله اجواء ما ترى عاد الان كان
0: يا سلام يا سلام يا سلام. اجواء في التربه ماطره, وفي يافع كمان الاجواء ماطره.
1: والله ماطره الان صحيح قبل نصف ساعه على المطر.
0: يا سلام, إن شاء الله تتهنوا وإن شاء الله تكون أمطار خير وبركة عليكم يا علي.
1: إن شاء الله يا رب العالمين.
0: آمين. اتفضل يا علي نسمعك. علي احنا بنتكلم اليوم عن عادة حجز المقاعد لأشخاص غير موجودين في الأماكن العامة أو حتى في القاعات الدراسية أو حتى في المطاعم. هل بتعتبر هذا سلوك مستفز يستفز الكثير من الأشخاص, أو إنه عادة طبيعية لكل شخص الحق في حجز طاولة أو حجز مقعد؟
1: والله انتشر هذه الظاهرة بشكل عني غير فظيع. كل واحد يحجز صاحبه, تروح أي مكان حتى لما تسجل مثلا عند دكتور ولا
0: صحيح
1: مثلا يروح يسجل مثلا أسرقه أو خمسة ولا ستة ومليون في الطب, وأنت اللي حضرت أول واحد. مثلا يجي واحد يسجل هون نفس الاول, بعد يسجل اصحابه بعدهم مش جاوا. وانا لاحظت هذا الشيء بكل مكان. ما تروح تطلع باص يقول لك هذا المقعد حق بيجي هنا صاحبي, هنا حرمه هذا بيجي صاحبتي, هذا بقول بيجي اخويا.
0: صحيح.
1: يعني والله ظاهره منتشره بشكل كبير جدا هذه ظاهره حجز المقاعد.
0: صحيح, احنا بنتمنى انه يعني الظاهره هذه يعني تنتهي, لانه زي ما تكلمنا هي تعتبر سلوك مستفز عند الكثير. شكرا لك علي, شكرا لك, ونتمنى لك اوقات ممتعه واستمتع بالاجواء الجميله والاجواء الماطره داخل يافع. شكرا لك علي حمود, شكرا لاتصالك, في امان الله.

راينا قد يشوف البعض انه حجز المقاعد قد يكون بالنسبة لبعض الأشخاص هو تصرف طبيعي، بينما لبعض الأشخاص الآخرين بيكون تصرف مستفز، ولكن الفرق غالبا يكون في المكان، في عدد المقاعد، كذلك مدة الحجز، كذلك ظروف الآخرين الموجودين. واختلفت زي ما تحدثنا يعني الآراء. هي كانت سالي شايفة أن الموضوع فيه نوع من المتعة، ولكن الأغلب أكد على أنه من باب الذوق ومن باب الاحترام أنه إحنا ما يكونش فينا هذه العادة، وإن إحنا أنا جيت قبل صديقي، أنا حابب أنه صديقي نجلس في مكان واحد، فأنا حنتظر صديقي إلى أن يأتي من دون حجز، وبعدين لما يجي بنشوف بعدين هل حنجلس مع بعض، هل حنجلس في الخلف، هل حنجلس في الأمام. ولكن لا، ليس لدي الحق بإني أحجز مقاعد وفي أشخاص واقفين وموجودين وبحاجة هذه المقاعد.

مستمعينا الأعزاء، وفي الختام وختام استراحتنا لهذا اليوم، أكيد إحنا بنوجه تحية لكل متابعينا ولكل مستمعينا. نتمنى لكم إجازة سعيدة، ونتمنى لكم قضاء أيام رائعة، وفي ظل كمان الأجواء الجميلة أكيد نتمنى للجميع قضاء أوقات رائعة ويستغلوا الأجواء الجميلة هذه. وتحية لكل من شاركنا ولكل من لم يشاركنا، لكل من كان مستمع إلينا كذلك، تحية لكم مستمعينا الأعزاء. إن شاء الله نلقاكم في بداية الأسبوع القادم وحلقات جديدة ومواضيع مختلفة وشيقة مستمعينا الأعزاء. كنت معكم من الإعداد والتقديم والإخراج المرئي والسمعي، أنا عليا محمد، إلى اللقاء.

0: 99 فاصلة 9 اسمعها تعشقها
1: تعشقها

0: 99.9. اسمعها تعشقها
1: اسمعها تعشقها.

0: عشرة عمر.
1: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
2: في مشاريع البناء لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلاني أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول جودة واحدة من الأساس للتشطيب.
3: إسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.
4: ابدأ مستقبلك الجامعي بخطوة واثقة ومرنة ومعتمدة.
5: سجل الآن في التعليم المنتظم أو عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية في البرامج الآتية: القرآن وعلومه،
4: الدراسات الإسلامية،
5: الشريعة والقانون،
4: إدارة الأعمال،
5: المحاسبة،
4: الإدارة الصحية،
5: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
4: تقنية المعلومات IT،
5: نظم معلومات،
4: علوم الحاسوب.
5: سجل الآن عدن كريتر بجانب قصر السلطان أو للتواصل عبر الأرقام التالية:
4: 0225296 أو
5: 782-791-333. سجل الآن وتعلم من حيث أنت بجودة أكاديمية معتمدة ومرونة تناسب وقتك وطموحك.
4: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
6: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
7: ألو عمي، أبي قال يزوجني الشهر الجاي، أنا لسه في المدرسة ما أقدر، وأنا أخاف، من أنا إيش أقول له إيش أفعل؟
8: اسمعيني يا بنتي، لا تهتمي، أنا بكلم أبوكي.
9: أهلين أخي، كيف حالك؟
8: الحمد لله.
9: متى وصلت من السفر؟
8: الآن وصلت. سمعت أنك ناوي تزوج بنتنا الصغيرة، والله أني مصطوم يا أخي منك. البنت عادها صغيرة بالمدرسة، يا أخي الزواج المبكر خطر كبير نفسيا ويجعلها تعيش ضغوط لا تحتمل. صحياً الحمل المبكر يهدد حياته ويسبب مضاعفات خطيرة ويؤدي إلى وفاة مبكرة لها والأطفالها، يحرمها من التعليم ويزيد من عزلة المرأة ويعمق دائرة الفقر في الأسرة والمجتمع.
9: يا أخي هذه عادات نوس الفرق ولا بيحصل حاجة
8: يا أخي. الزواج
9: لا لا لا

0: شفت كيف بنتك بين الحياة والموت وطفلها مات كله بسببك. ما سمعت نصيحة أخوك وزوجت بنتنا وعادها صغيرة.
1: ما كنت أتوقع تحصل كل هذه العواقب. كان قصدي ستر ستر للبنت. ولا أنا نادم ما شد الندم.
2: التعليم أيضا ستر. أن تكبر الفتاة وهي قوية واعية قادرة على تربية أطفالها في وقتها الصحيح وقادرة أيضا على مساعدة نفسها وأسرتها. الطفولة تهدم بالزواج المبكر.
3: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكن.
4: أنا رهف طول اليوم وأنا عايشة في الواتساب ومن مجموعة لا مجموعة، وبين كل هذا الوقت أقدر أدير

0: تعزف على العود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: تسعة وتسعون فاصلة تسعة.

0: 99.9. اسمعها تعشقها.
1: اسمعها تعشقها.

0: عشرة عمر.
1: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
2: في مشاريع البناء لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلاني أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول جودة واحدة من الأساس للتشطيب.
3: إسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.
4: ابدأ مستقبلك الجامعي بخطوة واثقة ومرنة ومعتمدة.
5: سجل الآن في التعليم المنتظم أو عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية في البرامج الآتية: القرآن وعلومه،
4: الدراسات الإسلامية،
5: الشريعة والقانون،
4: إدارة الأعمال،
5: المحاسبة،
4: الإدارة الصحية،
5: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
4: تقنية المعلومات IT،
5: نظم معلومات،
4: علوم الحاسوب.
5: سجل الآن عدن كريتر بجانب قصر السلطان أو للتواصل عبر الأرقام التالية:
4: 0225296 أو
5: 782-791-333. سجل الآن وتعلم من حيث أنت بجودة أكاديمية معتمدة ومرونة تناسب وقتك وطموحك.
4: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
6: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
7: ألو عمي، أبي قال يزوجني الشهر الجاي، أنا لسه في المدرسة ما أقدر، وأنا أخاف من أنا إيش أقول له إيش أفعل.
8: اسمعين يا بنتي، لا تهتمي، أنا بكلم أبوكي.
9: أهلين أخي، كيف حالك؟
8: الحمد لله.
9: متى وصلت من السفر؟
8: الآن وصلت. سمعت أنك ناوي تزوج بنتنا الصغيرة، والله أني مصطوم يا أخي منك. البنت عادها صغيرة بالمدرسة، يا أخي الزواج المبكر خطر كبير نفسيا ويجعلها تعيش ضغوط لا تحتمل. صحيا الحمل المبكر يهدد حياته ويسبب مضاعفات خطيرة ويؤدي إلى وفاة مبكرة لها والأطفالها، يحرمها من التعليم ويزيد من عزلة المرأة ويعمق دائرة الفقر في الأسرة والمجتمع.
9: يا أخي هذه عادات نوس الفرق ولا بيحصل حاجة
8: يا أخي. الزواج
9: لا لا لا, لا.

0: شفت كيف بنتك بين الحياة والموت وطفلها مات كله بسببك. ما سمعت نصيحة أخوك وزوجت بنتنا وعادها صغيرة.
1: ما كنت أتوقع تحصل كل هذه العواقب. كان قصدي ستر ستر للبنت. والآن أنا نادم ما شد الندم.
2: التعليم أيضا ستر. أن تكبر الفتاة وهي قوية واعية قادرة على تربية أطفالها في وقتها الصحيح وقادرة أيضا على مساعدة نفسها وأسرتها. الطفولة تهدم بالزواج المبكر.
3: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
4: أنا رهف طول اليوم وأنا عايشة في الواتساب ومن مجموعة لا مجموعة، وبين كل هذا الوقت أقدر أدير حسابي في بنك اليمن والكويت من غير ما أخرج من الواتساب عبر خدمة سالي. سالي تسدد كل فواتيري، ترد على استفساراتي، تنفذ خدماتي المالية وبشكل آلي. فعلاً خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
5: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
7: تسعة وتسعون فاصلة تسعة
8: يا جو بيت. أوه ليخة.
9: اسمعها.

الساعة الآن 3:00 تماما في عدن، برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. التركيب الصحيح للإنفرتر يضمن أداء مستقرا وآمنا. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، ثقة تدوم.

0: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز. السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: 99.9.

0: حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها. أذان العصر برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، ثقة تدوم.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم كما جمعتنا على طاعتك فاجمع لنا بين خير الدنيا ونعيم الآخرة. حافظ على صلاة العصر، فهي الصلاة الوسطى وبركتها تمتد ليومك كله. أذان العصر برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. ثقة تدوم.

0: 99.9.
1: 99.9.

0: أعشقها.
1: تعشقها
0: 99.9.
2: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
3: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
4: أنا عبد الرحمن، أستخدم تطبيق بنكي لايت من بنك اليمن والكويت، أشتري وبيع وحول ذهب، أسدد كل فواتيري، أصارف بين حساباتي، وأسحب من الصراف الآلي بدون بطاقة، كل هذا في تطبيق واحد من مكاني. فعلا تطبيق بنكي لايت 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
0: عبر أثير إذاعتنا،
5: عبر أثير إذاعتنا،
0: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
6: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
7: بل للاختيار الصحيح.
0: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
6: الآن
7: الآن
6: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
0: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
6: الهندسة والحاسبات،
0: العلوم الإدارية والإنسانية،
6: الدراسات العليا والبحث العلمي،
0: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
6: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
0: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
5: خطوتك الأذكى.
6: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
0: 02-368-633 أو 718-4-74.

الساعة الآن 4 تماما في عدن برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. زاوية توجيه الألواح نحو الشمس تصنع فرقا كبيرا في الإنتاج اليومي للحلول الذكية، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة.

0: 99 فاصلة 9 اسمعها تعشقها
1: هناك وقت للرعاية ووقت للنمو ووقت نصل فيه إلى ما نصب إليه ووقت نوليه للاهتمام بالتفاصيل. نقضي هذه الأوقات كلها لننضم إليكم في الأوقات الأجمل. شاي الكابوس لأطيب الأوقات.
2: بكل ثقة باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.

0: وتسعون فاصلة تسعة.
1: قلبي الزهل ما قولي لي غكلمة ترى نسيت راسي عيني شوف في السماء.
2: 99.9

0: شاي الكابوس عشرة عمر.
1: شاي الكابوس عشرة عمر.
2: شاي الكابوس عشرة عمر.
3: شاي الكابوس عشرة عمر.
4: شاي الكابوس.
5: شاي الكابوس.
6: شاي الكابوس.
7: شاي الكابوس.
8: شاي الكابوس عشرة عمر.
9: عزيزي الأب، عزيزتي الأم، اللقاحات تقوي جهاز المناعة وتحمي طفلك من أمراض خطيرة ومهددة للحياة، وفي مقدمتها الحصبة والشلل والحناق، الدفتيريا وغيرها من أمراض الطفولة، والتي عاودت الانتشار بصورة مخيفة بسبب عدم أخذ اللقاحات الروتينية، فسارع إلى حماية طفلك بالتحصين. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني والبرنامج العام لإعلام المرأة والطفلة واليونيسيف منظمة الطفولة.
10: تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
11: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن عدي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
12: ألو عمي، أبي قال يزوجني الشهر الجاي، أنا لسه في المدرسة ما أقدر، وأنا أخاف، من أنا إيش أقول له إيش أفعل؟
13: اسمعيني يا بنتي، لا تهتمي، أنا بكلم أبوكي.
14: أهلين أخي، كيف حالك؟
13: الحمد لله.
14: متى وصلت من السفر؟
13: الآن وصلت. سمعت أنك ناوي تزوج بنتنا الصغيرة، والله أني مصطوم يا أخي منك. البنت عادها صغيرة بالمدرسة، يا أخي الزواج المبكر خطر كبير نفسيا ويجعلها تعيش ضغوط لا تحتمل. صحيا الحمل المبكر يهدد حياته ويسبب مضاعفات خطيرة ويؤدي إلى وفاة مبكرة لها والأطفالها، يحرمها من التعليم ويزيد من عزلة المرأة ويعمق دائرة الفقر في الأسرة والمجتمع.
14: يا أخي هذه عادات نوس الفرة ولا بيحصل حاجة
13: يا أخي الزواج.
14: لا لا لا،
15: هي شفت كيف بنتك بين الحياة والموت وطفلها مات كله بسببك؟ ما سمعت نصيحة أخوك وزوجت بنتنا وعادها صغيرة؟
14: ما كنت أتوقع تحصل كل هذه العواقب. كان قصدي ستر، ستر للبنت، والآن أنا نادم ما شد الندم.
16: التعليم أيضا ستر، أن تكبر الفتاة وهي قوية واعية قادرة على تربية أطفالها في وقتها الصحيح، وقادرة أيضا على مساعدة نفسها وأسرتها. الطفولة تهدم بالزواج المبكر.
17: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
18: تيمول، متعة ورفاهية العائلة.
19: يلا

0: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
1: تسعة وتسعون فاصلة تسعة
2: يا جو بيت. أوه ليخة.
3: اسمعها.

الساعة الآن 5 تماما في عدن برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. لا تحمل منظومتك أكثر من قدرتها لتحافظ على عمرها الافتراضي. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، اختيار ذكي.

0: واحد فينا بيحب يشرب الشاي على طريقته، بالفنجان، بالكاسة، مع النعناع، مع الهيل، مع الحليب، في المقهى، في البيت. لكن الأهم من هيك نوع الشاي. شاي الكابوس، توليفة من أجود أوراق الشاي في العالم. بأي طريقة بتحب تشرب فيها الشاي وفي أي مكان، اشربوا بشاي الكابوس. في شاي عادي وفي شاي الكابوس.
1: في مشاريع البناء لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلان أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول، جودة واحدة، من الأساس للتشطيب.
2: إسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.
3: أنا علاء، الصراحة أنا جدا سعيد لأن تعرفت على خدمة سالي من بنك اليمن والكويت، لأنه عن طريق الواتس أب فقط قدرت أسدد فواتيري وأشحن رصيدي وأحول فلوس لأخي اللي بطرف الدنيا، كمان أستعلم على كل خدمات البنك. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
4: ماما، واحد بيهددني بصوري، قال انه اخترق جوالي.
5: مالك يا بنتي؟ وجهك مش طبيعي، في شيء؟
4: يا بابا،
6: البنت دخلت رابط من واحدة من صديقاتها، قالت لها في صور فساتين جديدة، والظهر انه طلع رابط هكر. الآن في واحد بيهددها، يرسل ويتصل يقول انه عنده صورها ويطلب منها ترسل له فلوس ولا بينشر الصور.
5: اسمعيني يا بنتي، أول شيء أنا معك وما في شيء تخافي منه، هذا ابتزاز وممنوع شرعا وقانونا، خلينا نبلغ الجهات المختصة ونوقفه عند حده.
4: بس يا بابا، لو عرفوا الناس وانتشر شيء.
5: الستر علينا واجب، واللي يفضح الناس ويبتزهم مجرم. انت ما غلطتي، الغلط عليه. انا بجنبك ولا يمكن اسمح لاحد ان يأذيش.
7: الابتزاز الالكتروني جريمة، وصمت الضحية يزيد من المشكلة. واجه ولا تسكت، الأسرة سند، والمجتمع الواعي لا يلوم الضحية بل يحميها. احذر ولا تفتح روابط مجهولة، ولا تقم بإرسال صورك لأي شخص. إذا تعرضت للابتزاز بلغ الجهات المختصة فورا.
8: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
9: سيراميك بيتك يعكس هويتك، لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
10: عبر أثير إذاعتنا،
11: عبر أثير إذاعتنا،
10: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
12: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
13: بل للاختيار الصحيح.
10: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
12: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
10: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
12: الهندسة والحاسبات،
10: العلوم الإدارية والإنسانية،
12: الدراسات العليا والبحث العلمي،
10: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
12: لا تنتظر الفرصة، اصنع.
10: 02-368-633 أو 718-4-74.
11: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
10: تسعة وتسعون فاصلة تسعة. اسمعها تعشقها
14: اسمعها تعشقها.

0: تعشقها تعشقها.
1: لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثمارا قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
2: أني ندى، تعرفي إيش يعني افتح يا سمسم؟ سمسم هو حساب بنكي من بنك اليمن والكويت، يعني تقدري تفتحي حساب بنكي من مكانك عبر تطبيق بنكي لايت ومجانا. تقدري تودعي في حسابك وتستخدمي الخدمات المالية مثل تسديد الرصيد والفواتير ودفع المشتريات وغيرها كثير. فعلا حساب سمسم 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
3: لمن فاته تسجيل في الفصل الثانية، سجل الآن في الفصل الدراسي الثالث الصيفية من العام الجامعي 2025-2026 في برنامج التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالميا في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية. للتسجيل والاستفسار 782-791-333. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان وفي الوقت الذي يناسبك. تعلم أينما كنت.
4: ما أحلى لقاءنا بعد طول غياب. خير يدور من يد لغد، وأثر طيب ممتد. لقاء يفوح بنسائم البهجة والمرح، ولفتات رقيقة تفيض بالحب والكرم، ترسم في قلوبنا بشائر الود والفرح، تعطر أيامنا وتزهر في نفوسنا الأمل، لنسجل أجمل اللحظات برفقة الأحباب. بنا فعل العود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: تسعة وتسعون فاصلة تسعة. اسمعها تعشقها.
7: اسمعها تعشقها.

0: 99 فاصلة 9 اسمعها تعشقها
1: تعشقها.
2: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
3: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
1: 99.9

0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها. أذان المغرب برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، ثقة تدوم. اللهم هذا وقت إجابة فاستجب دعاءنا، واقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، وبلغنا بركة هذا المساء وأنت راض عنا.
1: الله أكبر الله أكبر.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. هذا وقت إجابة أكثر من الدعاء بين الأذان والإقامة. أذان المغرب برعاية مصدر الأول للإلكترونيات.

0: تعشقها
1: تعشقها
0: 99.9. في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
2: ألو عمي، أبي قال يزوجني الشهر الجاي، أنا لسه في المدرسة ما أقدر، وأنا أخاف، من أنا إيش أقول له إيش أفعل؟
3: اسمعيني يا بنتي، لا تهتمي، أنا بكلم أبوكي.
4: أهلين أخي، كيف حالك؟
3: الحمد لله.
4: متى وصلت من السفر؟
3: الآن وصلت. سمعت أنك ناوي تزوج بنتنا الصغيرة، والله أني مصطوم يا أخي منك. البنت عادها صغيرة بالمدرسة، يا أخي الزواج المبكر خطر كبير نفسيا ويجعلها تعيش ضغوط لا تحتمل. صحيا الحمل المبكر يهدد حياته ويسبب مضاعفات خطيرة ويؤدي إلى وفاة مبكرة لها ولأطفالها، يحرمها من التعليم ويزيد من عزلة المرأة ويعمق دائرة الفقر في الأسرة والمجتمع.
4: يا أخي هذه عاداتنا وسلفنا، ولا بيحصل حاجة
3: يا أخي. الزواج
4: لا لا لا

0: شفت كيف بنتك بين الحياة والموت وطفلها مات كله بسببك. ما سمعت نصيحة أخوك وزوجت بنتنا وعادها صغيرة.
1: ما كنت أتوقع تحصل كل هذه العواقب. كان قصدي ستر للبنت. والآن أنا نادم ما شد الندم.
2: التعليم أيضا ستر. أن تكبر الفتاة وهي قوية واعية قادرة على تربية أطفالها في وقتها الصحيح وقادرة أيضا على مساعدة نفسها وأسرتها. الطفولة تهدم بالزواج المبكر.
3: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
4: عبر أثير إذاعتنا
5: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
6: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة بل للاختيار الصحيح
5: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
6: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
5: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
6: الهندسة والحاسبات،
5: العلوم الإدارية والإنسانية،
6: الدراسات العليا والبحث العلمي،
5: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
6: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
5: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن. خطوتك الأذكى.
6: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
5: 02-368-633 أو 718-4-74.

0: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها. اللهم كما أقبل الليل بسكونه، أنزل على قلوبنا سكينتك واغمرنا بعفوك ورضاك، واكتب لنا أجر القيام وصالح الأعمال.
1: الله أكبر. الله

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا للذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. اجعل لك وردا من الذكر قبل نومك، تختم به يومك بطمأنينة. أذان العشاء برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، راحة تدوم.

0: دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلاني أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول جودة واحدة من الأساس للتشطيب. إسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.
1: 90 مول، متعة ورفاهية العائلة.
2: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
1: 90 مول.

0: الخروجات ورفاهية العائلة.
1: كل المتعة والترفيه والمطاعم وكيو كافيه.
2: 99.9
3: 99.9

0: عاشقها.
1: تعشقها 99.9.

0: 99.9. اسمعها تعشقها
1: أنا عبد الرحمن، استخدم تطبيق بنكي لايت من بنك اليمن والكويت. أشتري وبيع وحول ذهب، أسدد كل فواتيري، أصارف بين حساباتي، وأسحب من الصراف الآلي بدون بطاقة. كل هذا في تطبيق واحد من مكاني. فعلا تطبيق بنكي لايت 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
2: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: تسعة وتسعون فاصلة تسعة.

الساعة الآن 8:00 في عدن برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. اختيار ألواح ذات كفاءة عالية يعني إنتاجا أكبر في المساحات الصغيرة. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، حلول بثقة.

0: 99.9 فاصلة 9 اسمعها تعشقها
1: في صباح كل يوم مع أسرتك، في وقت دراستك، أثناء عملك، دوما معك. يشاركك نجاحك خطوة خطوة. شاي الكابوس، عشرة عمر،
2: بكل ثقة. باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
3: في مشاريع البناء لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلان أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول جودة واحدة من الأساس للتشطيب.
4: إسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.
5: أنا فيروز، لي 5 سنين أدور على استثمار آمن، فقلت أجرب استثمار الذهب. سمعت عن منصة الذهب من بنك اليمن والكويت اللي تساعدك تشتري وتبيع الذهب من مكانك. حملت تطبيق بنكي لايت وفتحت حسابي من مكاني عبر تطبيق أنا، وبدأت أشتري وأبيع الذهب واستثمرت فلوسي بذكاء وضغطة زر. فعلا منصة الذهب 364 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
6: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
7: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.

ودخلك لشغلنا إذا كنا منعرف آخر اليوم مش معنا لا ودخلك لشغلك وأنا وإنت شو ما عملنا بنفس الصفحة ونفس السطر نشرب قهوة عالمفرحة نحب ونغرق واعطيني حب ولو بغلط ضل حبني كمان

0: عشرة عمر.
1: ابدأ مستقبلك الجامعي بخطوة واثقة ومرنة ومعتمدة.
2: سجل الآن في التعليم المنتظم أو عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية في البرامج الآتية: القرآن وعلومه،
1: الدراسات الإسلامية،
2: الشريعة والقانون،
1: إدارة الأعمال،
2: المحاسبة،
1: الإدارة الصحية،
2: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
1: تقنية المعلومات IT،
2: نظم معلومات،
1: علوم الحاسوب.
2: سجل الآن عدن كريتر بجانب قصر السلطان أو للتواصل عبر الأرقام التالية:
1: 0225296 أو
2: 782-791-333. سجل الآن وتعلم من حيث أنت بجودة أكاديمية معتمدة ومرونة تناسب وقتك وطموحك.
1: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
3: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
4: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: ماما، واحد بيهددني بصوري، قال انه اخترق جوالي.
7: مالك يا بنتي؟ وجهك مش طبيعي، في شيء؟
6: يا بابا،
8: البنت دخلت رابط من واحدة من صديقاتها، قالت لها في صور فساتين جديدة، والظهر انه طلع رابط هكر. الآن في واحد بيهددها، يرسل ويتصل يقول انه عنده صورها ويطلب منها ترسل له فلوس ولا بينشر الصور.
7: اسمعيني يا بنتي، أول شيء أنا معك وما في شيء تخافي منه، هذا ابتزاز وممنوع شرعا وقانونا، خلينا نبلغ الجهات المختصة ونوقف عند حدها.
6: بس يا بابا، لو عرفوا الناس وانتشر شيء.
7: الستر علينا واجب، واللي يفضح الناس ويبتزهم مجرم. أنت ما غلطتي، الغلط عليه هو. أنا بجنبك ولا يمكن أسمح لأحد أن يأذيش.
9: الابتزاز الإلكتروني جريمة، وصمت الضحية يزيد من المشكلة. واجه ولا تسكت، الأسرة سند، والمجتمع الواعي لا يلوم الضحية بل يحميها. احذر ولا تفتح روابط مجهولة، ولا تقم بإرسال صورك لأي شخص. إذا تعرضت للابتزاز بلغ الجهات المختصة فورا.
10: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
11: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
12: تسعة وتسعون فاصلة تسعة.

مرتاح من دونك وعيونك ولا مشتاق لعيونك تقلهم ما وفالي ضحكتني بهاي هسا انت حبيبي بالوفا شلونك هسا انت حبيبي بالوفا شلونك.

0: 99.9. اسمعها تعشقها
1: في كل صباح أحب أن أبدأ يومي مع كوب من الشاي،
2: مع كوب من البن.
1: وعندما أجتمع مع أصدقائي لا بد من تقديم كوب من الشاي،
2: كوب من البن.
1: وفي أوقات التركيز في العمل أو الدراسة ليس هنالك ما يساعدني أفضل من الشاي،
2: أفضل من البن.
1: ولأن الشاي جزء أساسي من يومي فلا بد أن أحرص على انتقاء أجود أنواع الشاي،
2: أجود أنواع البن.
1: وليس هنالك أفضل من
2: بن الكابوس.
1: شاي الكابوس،
2: بن الكابوس،
1: شاي الكابوس،
2: بن الكابوس،
1: شاي الكابوس،
2: بن الكابوس،
1: شاي
2: بن
1: شاي
2: بن
1: شاي الكابوس،
2: بن الكابوس،
1: شاي الكابوس،
2: بن الكابوس،
1: شاي الكابوس.
3: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
4: في مشاريع البناء لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلان أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول جودة واحدة من الأساس للتشطيب.
5: اسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.
6: أني ندى، تعرفي إيش يعني افتح يا سمسم؟ سمسم هو حساب بنكي من بنك اليمن والكويت، يعني تقدري تفتحي حساب بنكي من مكانك عبر تطبيق بنكي لايت ومجانا. تقدري تودعي في حسابك وتستخدمي الخدمات المالية مثل تسديد الرصيد والفواتير ودفع المشتريات وغيرها كثير. فعلا حساب سمسم 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
7: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
8: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: تسعة وتسعون فاصلة تسعة. يا جو بيت. اسمعها

يلتجي لله والقلة كذكرك قلة لا تحلم علينا شو جبت أم صفر وما تعوب جنت وياك ما يوصل الوجه الدم جنت وياك ما يوصل الوجه الدم.

0: هناك وقت للرعاية ووقت للنمو ووقت نصل فيه إلى ما نصب إليه ووقت نوليه للاهتمام بالتفاصيل. نقضي هذه الأوقات كلها لننضم إليكم في الأوقات الأجمل. شاي الكابوس لأطيب الأوقات.
1: ألو عمي، أبي قال يزوجني الشهر الجاي، أنا لسه في المدرسة ما أقدر، وأنا أخاف من أنا إيش أقول له إيش أفعل.
2: اسمعيني يا بنتي، لا تهتمي، أنا بكلم أبوكي.
3: أهلا أخي، كيف حالك؟
2: الحمد لله.
3: متى وصلت من السفر؟
2: الآن وصلت. سمعت أنك ناوي تزوج بنتنا الصغيرة، والله أني مصطوم يا أخي منك. البنت عادها صغيرة بالمدرسة، يا أخي الزواج المبكر خطر كبير نفسيا ويجعلها تعيش ضغوط لا تحتمل. صحيا الحمل المبكر يهدد حياته ويسبب مضاعفات خطيرة ويؤدي إلى وفاة مبكرة لها ولأطفالها، يحرمها من التعليم ويزيد من عزلة المرأة ويعمق دائرة الفقر في الأسرة والمجتمع.
3: يا أخي هذه عادات نوس الفرة ولا بيحصل حاجة
2: يا أخي. الزواج
3: لا لا لا

0: شفت كيف بنتك بين الحياة والموت وطفلها مات كله بسببك. ما سمعت نصيحة أخوك وزوجت بنتنا وعادها صغيرة.
1: ما كنت أتوقع تحصل كل هذه العواقب. كان قصدي ستر للبنت. والآن أنا نادم ما شد الندم.
2: التعليم أيضا ستر. أن تكبر الفتاة وهي قوية واعية قادرة على تربية أطفالها في وقتها الصحيح وقادرة أيضا على مساعدة نفسها وأسرتها. الطفولة تهدم بالزواج المبكر.
3: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
4: أني ندى، تعرفي إيش يعني افتح يا سمسم؟ سمسم هو حساب بنكي من بنك اليمن والكويت، يعني تقدري تفتحي حساب بنكي من مكانك عبر تطبيق بنكي لايت ومجانا. تقدري تودعي في حسابك وتستخدمي الخدمات المالية مثل تسديد الرصيد والفواتير ودفع المشتريات وغيرها كثير. فعلا حساب سمسم 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.

0: وتسعون فاصلة تسعة.
1: قلبي الزلمة قولي لي غنمة قراني نسيت راسي عيني شوفوا في السماء.
2: 99.9
3: هي

0: 99.9 فاصلة 9.
1: شايل كابوس عشرة عمر.
2: شايل كابوس عشرة عمر.
3: شايل كابوس عشرة عمر.
4: شايل كابوس عشرة عمر.
5: شايل كابوس.
6: شايل كابوس.
7: شايل كابوس.
8: شايل كابوس.
9: شايل كابوس عشرة عمر. أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. هي صباح البن. بن الكابوس.
10: ليش مش شايل كابوس؟
11: ها؟ لا البن هو
10: بن. وليش مش شاي؟
11: لأن هذا الإعلان مخصص البن الكابوس.
10: وليش مش شاي الكابوس؟
11: يا صباح البن شوف حلوة.
10: لا لا لا
11: شوف شوف كيف
10: يا صباح الشاي.
11: لا تحاول
10: حلوة
11: صباح البن أحلى.
10: شاي الكابوس.
11: بن الكابوس.
12: في مشاريع البناء لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلاني أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول جودة واحدة من الأساس للتشطيب. إسمنت دار اليمن أساس قوي لبناء مستدام.
13: ماما واحد بيهددني بصوري قال انه اخترق جوالي.
14: مالك يا بنتي وجهك مش طبيعي في شيء؟
13: يا بابا
15: البنت دخلت رابط من واحدة من صديقاتها قالت لها في صور فساتين جديدة والظهر انه طلع رابط هكر. الان في واحد بيهددها يرسل ويتصل يقول انه عنده صورها ويطلب منها ترسل له فلوس ولا بينشر الصور.
14: اسمعيني يا بنتي اول شيء انا معك وما في شيء تخافي منه، هذا ابتزاز وممنوع شرعا وقانونا. خلينا نبلغ الجهات المختصة ونوقف عند حدها.
13: بس يا بابا لو عرفوا الناس وانتشر شيء.
14: الستر علينا واجب واللي يفضح الناس ويبتزهم مجرم. انت ما غلطتي، الغلط عليه. انا بجنبك ولا يمكن اسمح لاحد ان يأذيش.
16: الابتزاز الالكتروني جريمة وصمت الضحية يزيد من المشكلة. واجه ولا تسكت. الأسرة سند والمجتمع الواعي لا يلوم الضحية بل يحميها. احذر ولا تفتح روابط مجهولة ولا تقم بإرسال صورك لأي شخص. إذا تعرضت للابتزاز بلغ الجهات المختصة فورا.
17: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
18: زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء بعض الاستقرار تغلى فيه الخيارات، يبقى الذكي هو من يختار الصح مع مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
19: ما تشتري جهاز، أنت تستثمر في راحة وأمان وتوفير حقيقي.
18: أجهزة إلكترونية موفرة للطاقة بتقنيات إنفلتر حديثة، ضمان ومضمون، مش كلام والسلام. ومنظومات طاقة شمسية تخليك مرتاح مهما انقطعت الكهرباء.
19: من الثلاجة للمكيف، من الغسالة للشاشة، من الفرن للعصارة، ومن الأدوات المنزلية الإلكترونية إلى الطاقة الشمسية المتكاملة، كلها في مكان واحد.
18: عشان بيتك يكون جاهز وحياتك أسهل وفاتورة الكهرباء أخف ومنتهية تماماً، المركز الرئيسي عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر. هاتف 02-362-777 أو 02-362-777.

0: اسمعها تعشقها.
1: في مشاريع البناء لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلاني أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول جودة واحدة من الأساس للتشطيب. إسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.
2: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: بيبي لايف صممت خصيصا لتمنح طفلك راحة وجفاف حتى 12 ساعة بجوانب مرنة، ملمس ناعم ومؤشر بلل يسهل عليك العناية. طفلك يستحق الأمان، بلا تسلخات بلا تسريب، بسعادة وجفاف وراحة طول اليوم. الوكيل الحصري في الجمهورية اليمنية، مؤسسات أحمد العواضي للتجارة والاستيراد. للاستفسار 7230-2770. بيبي لايف، عناية يستحقها طفلك.
4: ابدأ مستقبلك الجامعي بخطوة واثقة ومرنة ومعتمدة.
5: سجل الآن في التعليم المنتظم أو عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية في البرامج الآتية: القرآن وعلومه،
4: الدراسات الإسلامية،
5: الشريعة والقانون،
4: إدارة الأعمال،
5: المحاسبة،
4: الإدارة الصحية،
5: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
4: تقنية المعلومات IT،
5: نظم معلومات،
4: علوم الحاسوب.
5: سجل الآن عدن كريتر بجانب قصر السلطان أو للتواصل عبر الأرقام التالية
4: 022-52-966 أو
5: 782-791-333. سجل الآن وتعلم من حيث أنت بجودة أكاديمية معتمدة ومرونة تناسب وقتك وطموحك.
4: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
6: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
7: أنا رهف، طول اليوم وأنا عايشة في الواتساب ومن مجموعة لا مجموعة، وبين كل هذا الوقت أقدر أدير حسابي في بنك اليمن والكويت من غير ما أخرج من الواتساب عبر خدمة سالي. سالي تسدد كل فواتيري، ترد على استفساراتي، تنفذ خدماتي المالية وبشكل آلي. فعلاً خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
8: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
9: افتك بواجه القمر كل ما ظهر نورا، رسمت لك يا
10: 99

0: ليك انت حكيتي وميرسي لعبد الكل اللي انتوا سمعتوه.
1: هيك صح يا مروان، مش كل حد يزيد حاجه.

Zakratayım.

شاركتني العشرة كل تفاصيلها الحلوة والمرة، وأي امتحان صعب يواجهني بالحياة كانت أول وحدة ألقاها بصفي. دعمها المتواصل وصبرها أسرار نجاحي وتوفيقي.

مستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي إرسالنا لهذا اليوم، ونتمنى لكم ليلة طيبة، ونترككم الآن مع تلاوة مما تيسر من كتاب الله.

فلا يغررك تقلبهم في البلاد. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين

فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده ليُنذر يوم التلاق يومه.

النار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر

هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان

آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال. وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون

آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار.

السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل

تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة

النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد

رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار ولقد آتينا موسى الهدى

ربك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق

آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا

الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله.

ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. هو الذي يحيي ويميت فإذا قال

فبئس مثوى المتكبرين. فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان

فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون.

فاعمل إننا عاملون. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروا.

وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم

فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم عليهم

وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم

يستعتبوا فما هم من المعتبين. وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من

الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا

قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو

موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب من عمل صالحا

0: شديد.
1: إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم

دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض قل

سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء

قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير ولو شاء الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل

كلت وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء

بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب فلذلك فدع واستقم كما أمرت ولا تتبع

آب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع.

الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي

وهو القوي العزيز. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا

الذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل.

أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر

والذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم

بما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض

الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه

الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده وترى الظالمين

وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم

فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء

وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم وكذلك أو

جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن

يستهزئون فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم

كذلك تخرجون والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولون

وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون.

وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ورحمة ربك خير مما يجمعون.

ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند

بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب

إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون ونادى فرعون في

ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فأخذ

لكم عدو مبين. ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم

ربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم. هل ينظرون إلا